موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

لحظة لحظة، الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

شام ثمانية تسعين فاصل أربعة إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: اسمع، حس واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. روض العشق، كلمات أصايل،
1: أصايل،
2: أصايل،
0: ألحان البحر، غناء وليد الشامي.

بابام العاشق، كليم وعد أصاير الحان البحر، حصرياً على إمارات السماء.

0: غناء وليد الشامي.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة.

0: عادي ادخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود

0: تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟
1: يقولون
0: عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل النكد.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز الصحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
3: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: المركز الوطني للتأهيل يعنى بتقديم خدمات الوقاية، العلاج والرعاية وتأهيل النفسي والاجتماعي لكافة فئات مرضى الإدمان، وتقدم هذه الخدمات بمنتهى الخصوصية والسرية التامة. للاستفسار يرجى الاتصال بالمركز الوطني للتأهيل 800-2252.
5: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
6: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
7: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

شيء عادات نتعلمها من الصغر وعادات نصنعها نحن مع مرور الوقت، بس في عادة ما نحس بها إلا إذا فقدناها، إن نعيش مطمئنين، نش الصبح من دون ما نفكر لو كان الدرب آمن، نخطط لسنواتنا الجاية ونحن واثقين إن المستقبل يستحق هالتخطيط، نعتبر الخدمات والاستقرار والراحة أمور طبيعية، لكنها مو طبيعية في كل مكان. هذه نتيجة عمل طويل ورؤية آمنت بأن الإنسان يستحق الأفضل، وهكذا كانت الإمارات.

0: هي هالصباح
1: هي هالصباح ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
0: عند الإشارة
1: عند الإشارة
2: مباشرة لإدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. خلونا إذا نتعرف هذه اللحظات على آخر أخبار الحركة المرورية، ويانا مباشرة من هناك عبد الرحمن عوض. صباحك الله بالخير.
3: صباحك الله بالنور والصروخ يا راشد. صباح جميل لك ولجميع مستمعين ميزة مرات الفم.
2: حياك الله،
3: إن شاء الله يوم جميل
2: يا رب. حياك، طمنا.
3: ويخص حركة السير، حب أطمنك بأن الحركة انسيابية باستثناء الطرقات كالعادة اللي تتمركز على المداخل والطرق الرئيسية من نفس المقطع مصفح باتجاه الداخل، كذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، على شارع مدينة خليفة وبسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه السر مصفح، ومن سلسلة النخيل باتجاه السر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع بنونة بالاتجاهين. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة.
2: شكرا لك عبد الرحمن عوض، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونتمنى السلامة المرورية لكل من يسمعنا.
1: أم صح أهنيك، هذا صباحك بيني.

صباح الخير أصدقائنا وين ما كنتوا، يا هلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا في هذه اللحظات. نحن معاكم من 7 لين 9 في أحلى الصباح على إمارات FM، ومثل ما تعودتوا من الاثنين لين الجمعة في نفس التوقيت على تيك توك لايف. نحن معاكم مباشرة على إمارات FM راديو.

رأيك نضيفنا في تيك توك، تقدر تضيفنا الحين وتتابعنا أول بأول وتشاركنا وين ما كان يوصلك أثيرنا، وين ما كنت تسمعنا في هذا الكوكب، في هذا الكوكب. حياكم الله، حياك الله يا فاطمة الزعابي، صباح الخير إرلينا، يا مرحبا بك معانا، وأيضا جميع الأصدقاء. أم عبيد، حياك الله يا أم عبيد، مذهلة، صباحك سعادة يا رب العالمين. ويا هلا وسهلا بكل من راح ينضم لنا أيضا خلال الدقائق الجاية من عمر. أحلى صباح، وأيضا رسالة من سام، حياك الله يا سام، ونقول لك مرحبا بك معانا في أحلى صباح على إمارات أف أم. نقول مرحبا يا يو اي، صباحك خير. العامري، أهلا وسهلا، حياك الله يا سهام. حازم، صباح النور والسرور. وياكم راشد عتيج، وهذا أحلى صباح على إمارات أف أم.

0: خذوا نفس واستعدوا لسؤال اليوم في سين جواب. لكن هل أنت متأكد ظهرت من البيت؟ لو كنت ظاهر من البيت في هذه اللحظات وتسمعنا، شال كل أغراضك وياك الأساسية اللي متعود أنك تشلها وياك؟ يلا تأكد مني منك، وراجعين بعد دقائق في أحلى صباح.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1,000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة، ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
4: تقييم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
7: مراكز صحة للاخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالامل. بنك الامارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في

0: فان هوم خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني fanhomestores.com.
1: أم صح صح؟ أهنيك،
2: هذا صباحك
1: سين
3: جواب
4: جواب.
5: يلا طمنا اليوم، كل الأغراض أو الأشياء اللي متعود أنك تشلها وياك موجودة وأنت متوجه لدوامك، أو نقدر نقول أنك ظاهر من البيت تقضي مشاويرك المختلفة خلال فترة الصباح، يمكن مأجز، المهم أنك ما في البيت. انزين، اليوم سؤالنا يقول في سين جواب، يا ترى شو الشيء اللي مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل ترد تشله لو نسيته في البيت، حتى لو كان من ضمن الأساسيات وانت قاطع مسافة طويلة؟ يلا عاد أباكم تفكرون، وهل مر عليكم هذا الموقف في يوم ما كان هالشي ضروري انك تشله وياك، متعود انك تشله وياك كل ما تظهر من البيت ولازم يكون وياك، لكن في هاليوم تحديدا قلت مستحيل أرد عقب هالمسافة اللي قطعتها، ويمكن حتى الازدحام اللي يعني واجهته في الطريق، ويمكن اتأخرت على المشوار اللي كنت بوصله، وإذ بك تتفاجأ بأن هذا الشيء نسيته في البيت. بس شو اللي مستحيل انك ترد البيت وتشله وياك وعادي تكمل مشوارك وامورك طيبة؟ نشوف المشاركات على تيك توك لايف. بس انتم متأكدين من الإجابات؟ أنا خوفي لو صارت وياكم لا ما بتكون من ضمن المستحيلات. منصور المعمري، صباح الورد، حياك الله معانا. نقول الثري، صباح الخير. فريد يقول البوك، سهام تقول الجوال، مذهلة تقول البوك، علي الدليمي صباحك ورد يا علي يقول الجوال. طيب صباح الخير يا كوثر، أيضا رسالة تقول البوك. الفلوس إذا كانت البدائل موجودة. موبايل الدوام من كوثر. بمايت النظارة. الميك اب من إرلينا. يمكن نشوف إجابات مختلفة بعد، يمكن تفاجئوني بإجابات صادمة. البيزات أو النظارة الشمسية من مذهلة. منصور يقول واير الشرج أهم شيء، دوم ننساه. لا ما بترد تشله. نحن ترى سؤالنا اليوم يقول شيء مستحيل ترد البيت تشله حتى لو كان من ضمن الأساسيات وانت قاطع مسافة طويلة. أيضا إذا نسيت الشنطة ما برجع، من فاطمة. يلا شاركوني على تيك توك لايف إمارات FM راديو، وعلى الاسمس 3666 من الإمارات اتصالات دو. نبراس يقول اللابتوب.

البطاقة اللي تفتح الباب في الدوام. ما بتداوم هاليوم ولا شو السالفة يا 15؟ ما عرفنا اسمك. قهوتي من نورة مقدور عليها. واللي يقول مفتاح الموتر، زين تراك انت في الموتر

راشد جاوب على السؤال، شو بقول شو بخلي. بوزير صباح الورد، حياك الله بي 11 ان شاء الله بعد لحظات. فالج طيب، نقول صباح الخير للي ما عرفنا منو. الهم الشيء الوحيد اللي ما برد اشله دام طلعت من البيت، الله يبعد ان شاء الله عنا الهموم اذا فعلا انت كاتب الهم ولا كاتب كلمه ثانيه وتحولت الهم. صباحكم خالي من الهموم يا رب العالمين، صباحكم سعاده دائمه يا رب العالمين، وما تفارقكم اجمعين. انزين منو ممكن ولا ممكن ارجع لاي شيء نسيته؟ ممكن اخلي حد يجيب لي يا عقب، ما حد بيجيبه نهائيا، يتم لين ما تردين. من ابله فاطمه سان رايز، صباح الخيرات يا هلا، حياك الله سلطانه. قصاب مرحبا مرحبا. عبد الله العشيشان صباح الورد. انزين اليوم نحن سؤالنا يقول يا ترى شو الشيء اللي مستحيل انك ترد البيت تشله حتى لو كان من ضمن الأشياء الأساسية وانت قاطع مسافة

طويلة في دربك ما صدقت على الله انك توصل او قربت انك توصل وتوك تتذكر انك نسيت الشيء الفلاني في البيت، بترد تشله ولا لا؟ نحن اليوم سؤالنا ما بترد تشله ولا لا، لا شيء مستحيل مستحيل انك ترد تشله لو نسيته في البيت. يا هلا وسهلا في كل من يسمعنا، هلا بالزين احمد الهرمي.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان جي استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
1: بهالسهولة؟
2: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
1: اقتنعت؟ بنزل الحين.
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.
4: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكثر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
5: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف، ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركانه.
6: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
7: تعال لايف وحل وقت من
8: 7 ل 9
7: الصبح.
8: خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. آخر عدد.
9: هذه آخر عناوين جريدة الاتحاد. رئيس الدولة ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين. محمد بن زايد وماركو روبيو يؤكدان الحرص على مواصلة العمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة. برعاية منصور بن زايد، ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج الدفعة 19 من طلبة الإمارات الوطنية في مجمعي أبوظبي ومدينة محمد بن زايد. في خطوة هي الأولى من نوعها، منصور بن زايد يصدر قراراً بشأن أحكام العنابر الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي. استقبل وفداً من مجلس أبوظبي الرياضي حمدان بن زايد، القطاع الرياضي ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة. اعتمد خطة البرامج الوطنية بل البرامج الصيفية لصندوق الوطن 2026 نهيان بن مبارك هويتنا الوطنية منفتحة بذكاء على العالم. من عناوين أيضا الاتحاد، وخلال جلسته برئاسة مريم بن ثنية، الوطني يوافق على مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. برعاية شمسة بنت حمدان، الإمارات للتوحد تطلق 6 مبادرات وطنية لتمكين الأسر وتعزيز الدمج المجتمعي. تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطلق حملة توحيد الصف لاستئصال الآفة. في إنجاز عالمي للإمارات، أبوظبي تستضيف أكبر تجمع ديني متعدد الأديان في العالم عام 2027. يؤدون اختبارات اللغة الإنجليزية اليوم انطلاقة سهلة لطلبة 12 في الرياضيات. وموديز تؤكد صلابة القطاع المصرفي الإماراتي بمواجهة التحديات.

0: يا مروان يا مروان، اليوم سؤالنا يقول لك ولكل الأشخاص اللي بدوا صباحهم اليوم مع إمارات اف ام ودشوا لايف في هذه اللحظات، نقول لكم حياكم الله وصباح الخير. السؤال يقول يا ترى شو الشيء اللي مستحيل انك ترد تشله من البيت حتى لو كان من ضمن الأساسيات لو كنت قاطع مسافة طويلة جدا؟ مستحيل ومن سابع المستحيلات. حياك الله يا فاطمة، صباح الخير وكل من انضم لنا خلال هذه الدقائق. نحن مكملين معاكم. الجاسي تقول ما رقدنا عدل نطالع مباريات، ما شاء الله عليك تتابعين مباريات، شكل الجدول متلخبط خص متابعي المونديال. يلا نتريا مشاركاتكم على إمارات اف ام راديو من داخل وخارج الإمارات، لكل الأشخاص اللي حابين يشاركونا الإجابة على هذا السؤال، وأيضا اللي حاب يتواصل معاي على الأس ام اس من داخل الدولة على 3666 من خلال اتصالات ودو. نذكر بأن التخفيضات الكبرى لنهاية الأسبوع من بان هوم مستمرة مع الخصومات لين 90% على الأثاث والديكور، يعني لو كنتوا تفكرون تجددون بيتكم فهذا هو الوقت المثالي. نعم هذا هو الوقت المثالي، وتقدرون تزورون فروعهم المختلفة في البرشة في دبي أو في الزاهية في الشارجة، مارينا مول بوظبي، والاستفادة من الخصومات على الأثاث والديكور أو التسوق أونلاين من خلال الموقع panhomestores.com. نذكر بأن هذه العروض راح تكون لفترة محدودة فقط.
1: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 26 إلى 23 من يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات للمستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
6: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع.

0: أو عبر موقعهم الإلكتروني fanhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
1: خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.

0: أم صح صح أهنيك.
1: هذا صباحك بيبي
2: ريبوت.

انزين نقول مرحبا مرحبا مرحبا يا عبد الله من جديد. عبد الله التريكي صباح الخير. حماد صباحك ورد يا مرحبا بك. كنكم متاخرين ولا هذا كله تاثير كاس العالم ومتابعه المباريات ولا جدول الصيف مختبص عندكم ولا مأجزين؟ بس زين حتى لو مأجزين تنشون من وقت

يعني تستثمرون فترة النهار وطول النهار. يا أحمد يعطيك العافية. أيضا رسالة من المكسيك، يا مرحبا باللي يسمعنا من المكسيك. مجهول تقدر تتواصل معانا وأنت معلوم حاليا من خلال إمارات FM راديو لتعليقاتك المختلفة، لو حاب تشاركنا في أي من المواضيع اللي نطرحها على الهواء من خلال التيك توك لايف. انزين ميمي حياك الله، صباح الخيرات. سماعة الآيفون من مذهلة طبعا بالنسبة للسؤال اللي طرحناه في البداية. الله يعينكم يا عبد الله العشيشان، يقول من بدأ كأس العالم وجدولنا ملخبط.

درب الدوام بالتوفيق إن شاء الله ودرب السلامة. انزين انزين انزين. اليوم بنسولف شوي في ريبوت عن شغلات موجودة في تليفوناتكم تحديدا. بداية، هل أنتم من النوع اللي تحتفظون بالمحادثات القديمة، ولا أنتم على طول كلير مسجز، ولا تسوون ديليت لكل شيء موجود يعني بمجرد ما تنتهي المحادثة اللي بينك وبين الطرف الآخر؟ وش كثر تتم عندك المحادثات لو كنت من النوع اللي تحتفظ بها؟ يعني الحين لو ترجع للهيستوري، متى آخر مسج وصلك، أو متى آخر مسج بعدك محتفظ فيه؟ مذهلة تقول احتفظ أحياناً على حسب أهمية الشخص، من فاطمة. يلا خبروني على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. لو أحد مهم نحتفظ بها من إرلينا، لين متى؟

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
5: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: ما صبحوا علي.

0: Tribut.
1: الساعة 8:03 في استوديوهات إمارات اف ام ومكملين معاكم لين 9 في أحلى صباح. سألنا وقلنا يا ترى يعني هل أنت من النوع اللي تحتفظ بالرسائل القديمة، تحتفظ بالصور القديمة، ولين متى؟ لين متى؟ ولا أنت من النوع اللي بمجرد ما تنتهي خلونا نقول المصلحة، إذا كانت هنالك مصلحة تمسح على طول، أو أنت من النوع اللي ما تحب أنك ترجع تشوف الرسائل هذه القديمة؟ مرات بعض الناس ترى ذكريات هذه تؤلمهم أكثر من أنها تفرحهم، وعلى العكس تماما البعض الآخر بالعكس يستانس، يعني يحب أنه يرجع مرة ومرتين وثلاث للمحادثات القديمة، ما بعلشان يردون، يعني ما بأنك أنت تشوف محادثة خلنا نقول من 3-4 سنوات وبترد عليها الحين ترى ديت وخلصت انتهى الموضوع، لا لا لا، أنت تبى ترد تقراها مرة ثانية. مرات قعدت تتصفح صور حتى العائلة اللي جمعتكم في مناسبة ما، ولا حتى مع الأصدقاء، أو حتى تسمع فويس قديم من شخص عزيز، أو حتى توقف عند فيديو من سنوات وتبتسم من غير ما تحس. مريتوا بهالموقف؟ مرات نكبتر الرسالة ونحتفظ بها. كم سنة من فاطمة احتفظ بها من مذهلة علي، شكرا لك يا علي. اي والله لا تزيد المواجع من مذهلة. انزين وين وين اسمه؟ صباحك خير يا اسمه، وحيا الله كل اللي متواصلين معايا. كريم صباح الخيرات. فلو كنتم من الأشخاص اللي تحبون ترجعون للرسائل القديمة والصور القديمة يعني مشاهدتها من جديد أو قراءتها أو حتى الاستماع لفويس قديم، فأنتوا ضمن مفهوم اسمه مفهوم الوجبة الاجتماعية الخفيفة. حبيت الاسم الوجبة الاجتماعية الخفيفة، اللي هو الموضوع السوشيال سناكينج، الصور والفيديوهات بعد مثل ما قال مروان، لأن مثل ما الواحد لو ياع وما حصل وجبة كاملة ياكله سناك يسد يوعى شوي، فنفس الشيء بالنسبة لهذه الصور والفيديوهات. يعني الإنسان لو اشتاق للناس أو حس بنقص في التواصل مرات يلجأ لأشياء بسيطة تعطيه إحساس مؤقت إنه قريب منهم.
0: ريبوت
1: يعني ما بلازم يكلمهم، يكفي انه يشوف صورهم، وما بلازم يسمع صوتهم، يكفي انه يسمع فويس قديم، وما بلازم انه يقعد وياهم، يكفي انه يمر على ذكرى كانت تجمعهم مع بعض.

موظف مثلا في وقت البريك يفتح صور عياله بس علشان يخفف ضغط الدوام، او وام يعني قبل لا تنام تشوف فيديو قديم لعيالها وهم صغار وترتب تسم، ويمكن واحد يكون مشتاق الربعه فيرد يقرا سوالف قديمه كانت بينهم في الواتساب ولا زال محتفظ بهذه الرسائل من خلال الواتساب، ويعيش اللحظه وكانها اول مره. فالانسان بطبيعته يحتاج يحس انه بعده مرتبط بالناس، وانه له مكان وله ناس وله ذكريات، وعقلنا احيانا يكتفي باي اشاره الذكرى بهالشعور حتى لو كانت صوره او رساله او مقطع صوتي. وهني الجميل في الموضوع، يعني هالاشياء فعلا تقدر ترفع المعنويات شوي وتهدي النفوس وتخفف احساس الوحده حتى لو كان لفتره بسيطه. لكن شيء فرق كبير بين انك تتذكر شخص وبين انك تتواصل وياه. ففي زمن السوشيال ميديا وايد ناس قاموا يحسون انهم قريبين من غيرهم بس لانهم قاعدين يتابعون يومياتهم. تعرف فلان وين سافر، وين تغدى، وشو اشترى، لكن يمكن صار لك سنة ما سمعت صوته. انت مكتفي بهذا التواصل وتعتقد انك انت متواصل معاه بشكل مباشر، تعرف اخباره لكن ما تعرف عن حاله. وهذا اللي يتكلمون عنه المختصين، يقولون ان السوشيال سناكينج او الوجبه الاجتماعيه الخفيفه هذه مفيده لو كان مجرد محطه بسيطه، لكن لو صارت بديله عن العلاقات الحقيقيه فهني تبدا المشكله، لانك ممكن تكتفي انك تشوف صور الناس بدال ما تتصل بهم، وتكتفي انك تضغط لايك بدال ما تسال فلان ايش حالك، وتكتفي انك ترجع للذكريات بدال ما تصنع ذكريات جديدة. لكن ما في شيء يعوض مكالمة تقول فيها ذكرتك اليوم، قلت أطمن عليك. يمكن هالمكالمة بالنسبة للطرف الثاني تكون أغلى من 1000 صورة وأجمل من 1000 ذكرى.

0: لو كنتوا تدورون على طريقة ممتعة ومليئة بالتجارب علشان تخلون عيالكم مستمتعين بالعطلة الصيفية، نادي جزيرة ياس الصيفي هو الوجهة المثالية لهالصيف. استعدوا إذن لخمسة أيام من المغامرات والتجارب الاستثنائية للأطفال من عمر 7 ل 13 سنة عبر أشهر وجهات جزيرة ياس الترفيهية: عالم فيراري ياس ووتر وولد، عالم ورنر براذرز بوظبي، سي وولد، كلايم جزيرة ياس بوظبي. كل يوم إذن تجربة جديدة تجمع بين المرح وبين الاكتشاف وبين التحدي في صيف ما بينسونا أبداً. نذكر بأن الأماكن محدودة، تقدرون اليوم استجلون من خلال الموقع yasisland.com.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
4: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع تغطية تأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850، مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
5: تعد معرفة أعراض مرض الإدمان والاكتشاف المبكر له من أهم الأسباب التي تساعد في الشفاء من هذا المرض، وهنا يأتي دور الأسرة في معرفة المرض وأعراضه ومساعدة مريض الإدمان لتلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب. للاستفسار يرجى الاتصال بالمركز الوطني للتأهيل على الرقم المجاني 8-2252.
6: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
7: 3-2-1
8: في دولتنا
9: الاستقرار ما كان صدفة،
8: بل نتيجة رؤية قيادة
9: وتخطيط حكيم
8: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
10: ونحن عيال زايد،
9: أرضنا تسكن فينا
8: قبل ما نسكن فيها،
9: وقيادتنا الرشيدة
11: ما غفلت عينا عن أهلها
9: وقلبها مع كل واحد فينا.
8: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
9: والمقيم يلي لقي فيها داره.
12: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
9: أرض أمان لكل من عاش عليها.
13: يجمعنا حب الوطن
9: وروح الوحدة
13: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي،
14: ودولتنا مثل اليبن
8: ما ينكشف فيها ظهر حد،
9: لأن اليبن الحاضر
8: ما ترك المستقبل للصدفة.
9: الإمارات مستعدة.
15: The UAE is ready.
16: ونحن بخير،
9: لا تشلون هم.
14: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
17: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
18: تعالى لايف وحلوكت من 7 ل 9 الصبح، خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
19: مجتمعنا
18: مجتمعنا.

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات واللي راح يوافق إن شاء الله باكر 26 يونيو، المركز الوطني للتأهيل أطلق حملة توعوية شاملة تحت شعار أسرة داعمة مجتمع آمن. هذه الرسالة اللي تأكد أن حماية المجتمع تبدأ من داخل البيت، وأن الأسرة الواعية تبقى خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات. هذه الحملة تنسجم مع إعلان عام 2026 عام للأسرة، تأكيد على المكانة المحورية لتحظى بها الأسرة في دولة الإمارات ودورها في

الحملة تركز على رفع المستوى بمخاطر تعاطي المخدرات وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، وتشجيع من يحتاج إلى العلاج على طلب المساعدة دون خوف، مع التأكيد أن التعافي بداية جديدة تستحق منا كل الدعم والاحتواء. هذه الحملة تتضمن برنامج توعوي يعني يشمل رسائل تثقيفية تعرض عبر الشاشات في مختلف المواقع الحيوية، وإضافة إلى أجنحة تفاعلية في عدد من المراكز التجارية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، حيث يتم تقديم الاستشارات التوعوية والمواد الإرشادية وأنشطة مباشرة للتعريف بطرق الوقاية وأهمية التدخل المبكر. المركز الوطني للتأهيل أيضا أطلق مسابقة مجتمعية بعنوان صور وشاركنا، لتشجيع أفراد المجتمع على التفاعل مع رسائل الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي. طبعا هذه الخطوة تهدف لتوسيع دائرة الوعي وأيضا إشراك الكل في نشر الرسائل الإيجابية. راح تختتم إذن فعاليات الحملة بماراثون توعوي يوم 27 يونيو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، لترسيخ ثقافة الصحة والرفاه وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية بمشاركة مختلف فئات المجتمع. إذا بنتكلم أكثر أيضا عن هذا الموضوع،

تم يعني بالأمس ومثل ما شفنا في الأخبار توفير خدمة حصن 844 على مدار الساعة للإبلاغ وطلب الاستشارة والدعم العلاجي والتأهيلي. إذن قانون دولة الإمارات قانون إنساني يقف في صف كل يعني شخص مبتلى كجهة إنقاذ لا جهة عقاب، ويضمن 4 ركائز راسخة وهي السرية المطلقة والخصوصية التامة والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية وفق التشريعات السارية. ونقدر نقول أيضا أن الوقاية مسؤولية مشتركة، والأسرة الواعية تصنع مجتمع أكثر أمنا، والوعي اليوم قد يكون سبب في حماية مستقبل إنسان وأسرة ووطن بأكمله.

0: خلصنا بعدنا مكملين بريك ورادين
1: بريك ورادين.
2: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: من إيآند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.AE. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دايماً في أكثر.
6: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
7: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.

0: بطاقة الإمارات مع بطاقة الإمارات دبي الوطني فوياجر الائتمانية تقدر تحصل على رصيد يوصل رصيد هلا يوصل لأربعمية درهم. قدم طلبك اليوم وراح يتم إضافة رصيد هلا الخاص بك مباشرة. نذكر بأن هذا العرض راح يسري لين 19 يوليو. لمعلومات أكثر تقدرون تزورون الموقع emirates.mbd.com/hala-voyager وتطبق الشروط والأحكام.
1: بصمة وكرت، بصمة وكرت.

انزين اليوم سؤالنا في بصمة وكارت يقول شو أول شيء حفظته في الدوام سواء كنت موظف جديد أو صار لك فترة في الجهة أو تنقلت من جهة إلى جهة إلى جهة إلى جهة. فأول شيء حفظته من دوامك واستوعبته في البداية. كنت مركز عليه. على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو حياكم الله معانا. لو حابين تشاركونا على إمارات اف ام راديو واللي حاب طبعا يشاركنا من خلال SMS على 3666. هل أول شغلة حفظتها مثلا نظام العمل نفسه اللي أنت يفترض أنك تقوم فيه؟ حفظت شخصيات اللي حولك على طول علشان تعرف تتعامل وياهم؟ بصمات الأشخاص من مذهلة، أي بصمة عاد فيهم بالضبط؟ بصماتهم الشخصية أكيد. بين مجرى صباحك ورد وسعادة، حياك الله معانا. التعامل الطيب يفتح أبواب لا تفتحها المناصب. يعني حفظتي وجوه الأشخاص، أول شغلة تحفظها، هل أنتم من النوع اللي تحفظون أسامي الزملاء اللي موجودين من البداية؟ ولا أخذت لك فترة اللي ما حفظت أسامي كل اللي موجودين حولك على الأقل في القسم نفسه؟ صباح الطاقة الإيجابية وياك يا بن مجرن، حياك الله. متأخر اليوم، شكلك بعد من المتابعين للمباريات. لا، بعد شهرين أذكر أساميهم من فاطمة. في حد لين الحين بعك انت ما حافظ اسمه ودائما تلخبط بين اسمه وبين اسم شخص اخر؟ يعني شوف شكله تقول لا انت يليق عليك هالاسم بس هو اسمه الفعلي لا مو بكذي.

يلا نتكلم عن الأسماء. مهامك الوظيفية هل حفظتها عن ظهر قلب مثلا من أول يوم داومت فيه، ولا أخذت لك وقت المداخل والمخارج وتفاصيل المبنى اللي داوم فيه؟ تصير مرات أكيد يا فاطمة، يعطيك العافية. انزين، نتريا مشاركاتكم على إمارات FM راديو وعلى الاسمس 3666. شو أول شيء حفظته من دوامك، سواء كنت توك مداوم جديد ولا لو كنت أيضا من الأشخاص اللي يتنقلون من وظيفة إلى أخرى؟ أول شغلة تحفظها ترسخ في بالك، تسوي لها سيف على طول.

0: ما صبحوا عليك اليوم؟
1: تستاهل منك تحية ولك أحلى صباح.
0: بصمة وكرت، بصمة وكرت.
2: جبرني الشوق. صباح الخير. اليوم سؤالنا، إذا أول شيء حفظته من دوامك أول ما داومت؟ العمل علمني أن أبتسم للجميع لكن ما أعطي ثقتي للجميع. طيب نشوف المشاركات اللي فوق. نعمل بصمت وتوثيق من علي، أهم شيء التوثيق. حفظت أن الهدوء وقت الضغط قوة. علمني دوامي أني أكون اجتماعيا. نحن ما نبى الدوام شو علمك، نحن نبى نعرف شو اللي يعني حفظته من أول يوم داومت فيه في المكان. أني ما أتكلم وايد من سلات. إيرلينا تقول الهيكر الإداري والأقسام، حفظت مواعيد الإجازات بعد. خلاني أعطاني دافع قوي وخلاني أجتهد على نفسي. أحمد قواك الله. طيب معانا معانا معانا منه أول شيء ويه المدير من مروان. لازم ويه المدير، لازم لازم، وعقب المهام. علمني الدوام الانتظام في الوقت. نحن ما نبى شو علمك الدوام، نحن نبي نعرف شو اللي حفظته من الدوام من أول يوم داومت فيه، سواء الدوام هذا اللي أنت موجود فيه حاليا أو من خلال تنقلاتك المختلفة. حفظت بالدوام أن حدودك مع الناس تحمي راحتك. عدم الثقة بأي شخص تماما. العاش قواك الله. ما أتكلم وايد، وحتى لو أسمع من فلان مالي خص في حد. مكملين معاكم إذن في أحلى صباح على إمارات FM.

0: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات للمستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
1: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.
3: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: التضحية
5: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
4: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
6: أولى بأمرك المكافأة الكبيرة عن رب العالمين.
4: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
7: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
4: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
8: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
9: أم صح صح أهنيك،
10: هذا صباحك بيني.

رسالة في ظرف أبيض اليوم لكل شخص ما يحب يشوف الآخرين وهم محرجين. مب كل حد ذاق مرارة شعور الإحراج، في ناس تعتبره موقف عابر وتضحك عليه، لكن أنت من الناس اللي تحاول تحفظ كرامة غيرها حتى في أبسط التفاصيل. لو حد نسى اسم شخص تساعده بدون ما تحسسه بالتقصير، ولو حد أخطأ تصحح له بطريقة ما تحرجه، ولو شفت حد مرتبك تحاول تكون سبب في راحته ما بسبب في زيادة ارتباكه. ترى مب كل لطف يكون بالعطاء المادي، أحيانا أكبر كرم أنك تمنع موقف محرج أنه يتفاقم ويكبر، أنك تستر زلة أو تتجاهل هفوة أو تفتح باب للخروج من موقف صعب بدون ما تخلي اللي قدامك يشعر بأدنى حرج. أجمل شيء فيك أنك ما تحب حد يرد بيته وهو يفكر ليش أحرجني وقال لي هالكلام، أو ليت الأرض انشقت وبلعتني. استمر مثل ما أنت، لأن الدنيا محتاجة ناس تقدر قيمة الستر وقيمة الكلمة وقيمة حفظ المشاعر، فمهما كان الشيء بسيط في نظرك فهو عند غيرك نعمة لا تقدر بثمن.

0: شكرا الله يعافيك مروان وكل من شاركنا في حلقتنا لليوم من أحلى صباح في إمارات FM. نتمنى لكم إن شاء الله بقية يوم مليء بالسعادة والإيجابية والتفاؤل، ولا تخربون حد يخرب عليكم، ولا تخلون السلبية أبدا تواجهكم في حياتكم ولا حتى الأشخاص السلبيين. الزعيم العناوي يعطيك العافية، الله يسلمك وشكرا على تواصلك معنا. باكر إن شاء الله الموعد يتجدد من 7 لـ 9، ودائما في إمارات FM تسمع وكأنك ترى. كنت معاكم راشد عتيج وكنا في أحلى صباح. الله يحفظكم وين ما كنتوا، وين ما كنتوا تسمعون إمارات FM.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: للأدوية فوائد علاجية لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن سوء استخدامها دون استشارة طبية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها الإدمان، فاحذروا من سوء الاستخدام. المركز الوطني للتأهيل 800-2252.
4: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات للمستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
5: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
6: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
7: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع

0: الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: مراكز صحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850، مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والإكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات اف ام.
2: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
3: أحيانا أفكر

0: لتصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح سامح
0: ما في هجمل من اللي يسامح.
2: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات

0: التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

قال سموه. دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً الفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة. كليك خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: أغنيتك لما تحبها
12: أحبك كثر ما قالوا،
11: من تسمعها
13: يا سلام
11: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها. إمارات FM تسمع وكأن

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها.

وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الهوى هواكم وجواءنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. منح المجلس الأعلى لشؤون المالية والاقتصادية اتفاقية امتياز تطوير الغطاء الغازي لحقل باب وإنتاجه لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بنسبة 60% ومجموعة شركائها الدوليين بنسبة 40%، ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 1,500,000,000 قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي يومياً. أعلنت شركة أدنوك للحفر عن نجاح تسليم الحفارة AD300 قبل الموعد المحدد ب3 أشهر تقريبا، ويبلغ طول الحفارة حوالي 50 مترا، ما يعادل ارتفاع مبنى يتكون من 15 طابقا ويصل وزنها إلى حوالي 2,000 طن، وهي مزودة بأدوات أتمتة وأنظمة رقمية متقدمة. أعلنت مدينة مصدر بالتعاون مع شركتي M42 وأتنتيف ساينس عن افتتاح مختبرات بيوسفير كأول منشأة مختبرات مشتركة ذات نطاق تجاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. نجحت برجيل القابضة المجموعة الرائدة في مجال الرعاية الصحية والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2031. الخبر الأخير، شهد الدولار ارتفاعا قويا اليوم متجها نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ ما يقارب من عام، إذ يراهن المتعاملون على أن قوة الاقتصاد الأمريكي ستدعم أسعار الفائدة قصيرة الأجل في انتظار صدور بيانات تضخم رئيسية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
4: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
5: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: Come on, come on.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: من إيآند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائماً في أكثر.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: الغرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
10: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماع مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، واستعرض المجلس أولويات المرحلة المقبلة لتطوير المنظومة الأمنية بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تبني نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة. كما ناقش المجلس نتائج المؤشرات الاستراتيجية للربع الأول من عام 2026 والمستهدفات والخطط التشغيلية للقطاعات الشرطية. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها. وأضاف معالي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، وهذا تحديدا ما ينطبق على مضيق هرمز. ختاما، أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم في علوم الفضاء ضمن قسم الفيزياء في كلية العلوم، استجابة للطلب المتنامي على المتخصصين في علوم الفضاء والتقنيات المرتبطة بها. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت اكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والاحكام. E&، دايما في اكتر.
4: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
5: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
6: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انتيلس، والحين بنحط لك الغداء.
7: برنامج الفريج،
1: السوالف ما تخلص في الفريج.
8: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
1: كل يوم عنا موضوع جديد،
8: كلها في الفريج
1: من الاثنين
8: لين الخميس، ومن الساعة 3
1: لين 4:30 العصر
8: على الموجة الصح.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: وصل التخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء بأن الشاب قتل عقب اقتحام القوات الإسرائيلية منزله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين، معرباً عن تفاؤله بإمكانية إحراز مزيد من التقدم. بعد يوم واحد من تبني مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يهدف إلى سحب القوات من حرب إيران، أجرى المجلس تصويتاً جديداً أتى بنتيجة مغايرة ومرضية لإدارة الرئيس دونالد ترامب. واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا التصويت الجديد الذي يؤيد مساعيه يوجه رسالة تحذير إلى إيران. أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة حالة الطوارئ في البلاد عقب زلزالين قويين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في أضرار واسعة وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. حذرت السلطات البريطانية من مخاطر تهدد الحياة مع استمرار موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا نتيجة ظاهرة القبة الحرارية وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج.
0: كل يوم لنا سالفة في الفريج.
3: الفريج من اسمه يا زينة ويا زينة.

مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام وما تسمعونا عبر أثير المحبة والتواصل أثير إمارات اف ام. هذا الأثير اللي جمعنا اليوم في برنامج الفريج من الساعة 3-4:30 المساء بتوقيت عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، الله يحفظها دائما وأمنا ودائما وأبدا يا رب العالمين. اليوم نحن في برنامج الفريج نرحب بكل من يسمعنا وانضم لنا في هذا التوقيت، يا مرحبا بكم اللي موجودين في التيك توك آت إمارات اف ام راديو فردن فردن اسمن اسمن نكنيمن نكنيمن يا مرحبا فيكم، واللي قاعد يسمعنا فالراديو يا مرحبا به والله في هذه اللحظات الجميلة من برنامج الفريج بقيادة اليوم المبدع الرائع الجميل اللي من زمان وحشنا الفنان المبدع علي المسافر. يا مرحبا بك يا أبو خليفة منور، وطبعا إعدادي وتقديمنا أخوكم منصور الغساني. بدور اليوم يا فاطمة شوية مريحة، عندها أمور ثانية قاعدة تسويها، واليوم أنا اللي بكون موجود، يا ويلكم مني، فهمتي؟ طبعا هذه اللحظات الجميلة اللي بنستمتع فيها في برنامج الفريج، مواضيعنا نقاشاتنا تفاهمنا، أهم شيء تكونوا معاي قلبا وقالبا لأني بكون بروحي ومستفرد ما عندي حد. شدوا الهمة ونبتدي رحلتنا في الفريج.

0: الفريج. عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج الفريج.
1: كفوا عليكم واحد واحد اسمن اسمن، يا مرحبا فيكم. تشيا باتشيا الجاسي وتشيا فاطمة وتشيا كل الموجودين. منو بعد هني قالت بعد أنا معاك قلبا وقالبا؟ كلهم والله ما شاء الله عسول، الله يحفظك يا رب. منو زوزو؟ يا مرحبا يا زوزة زوزة زوزو شيء شي من هالسوالف. المهم وعليكم السلام يا أهل بيروت، يا مرحبا بكم أكيد طبعا قلبا وقالبا. زوزة زوزة زوزة، أوكي يا زوزة عرفنا الاسم الحين. طبعا اليوم يا جماعة الخير مدام أبو خليفة علي المسافر معاي، علي المسافر من أكثر الناس اللي يثق فيني، صح ولا لا؟ عندك شك في ذلك؟ أبدا الحمد لله، لأن الثقة اللي بيني وبينه انبنت، انبنت بجهد، انبنت بتعب، انبنت بتفاهم وحب، ويمكن تنهدم في لحظة. الله لا قال، إن شاء الله الله لا قال. فكيف تبنى الثقة وكيف تهدم؟ هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ونبغي الكل يشارك يا جبرني الشوق، وكل يشاركنا في هذا الموضوع اللي كيف تبنى أو تبنى الثقة وكيف تهدم في لحظة، ومن يستحق الثقة ومن لا يستحقها. هذه طبعا من الأشياء اللي نحن دائما وأبدا نكون طايحين فيها في مطبات الحياة الكثيرة. وعشان تبني الثقة لازم تجهز لها أشياء كثيرة، مثل الاستعداد النفسي، مثل التفاهم اللي بينك وبين الشخص الآخر والطرف الثاني، لأن فيها مقومات كثيرة ممكن أنك أنت تتعرض لها في الفترة اللي بتبني فيها الثقة مع الطرف الآخر. مرحبا يا العناوية، أنا والله واثق فيكم كلكم فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما. طبعا هذا موضوع حلقتنا، اللي يبغى يتصل على 655-1212 من داخل الدولة ومن خارجها 0971-655-1234. أكيد يا فاطمة، حتى أنا عندي شاي بعد هني، أنت تشربي الكوفي وأنا عندي الشاي. الثقة تبنى في الصدق، وتهدم الثقة بالجحود والنكران. الله عليك يا جبرني الشوق، يا مرحبا يا العناوية. وعليكم السلام يا نكست، يا مرحبا فيكم والله. وعليكم السلام يا كروان كروان كروان. المهم أوكي، مساء الورد. طبعا هذا موضوع الحلقة لهذا اليوم، اللي حاب يشارك يتصل على 655-1212 من داخل الدولة ومن خارجها 0971-655-1234. ومن غير مشاركاتكم اللي موجودة هني اللي تشرفني وتنورني وتآنسني عن طريق التيك توك، يا مرحبا فيك وعليك السلام ورحمة الله. عندنا اتصال أبو خليفة، نقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة،
2: يعطيك العافية.
1: مسوي الله يعافيك. من معاي؟
2: معك حمدة.
1: مرحبا مرحبا يا حمدة، مرحبا.
2: مرحبا فيك والله.
1: أكيد أنت واثقة فينا صح؟
2: أكيد
1: أكيد. أنك بنيتي هالثقة هذه بعد جهد طويل ولا بسرعة؟
2: والله أنا كنت من يوم أشارك في الـ FM، من أول ما استوت، من أول ما استوت أنا أشارك فيها.
1: يا سلام.
2: ليش؟ لأني أنا أحبكم واثقة فيكم،
1: ونحن بعد
2: نحبكم أنكم.
1: واليوم بروحي يا حمدة، ما حد معاي إلا أبو خليفة. بدور خلتني وراحت، شلت شلت شلت الشرايط وراحت، ما عندي حتى أغاني.
2: إن شاء الله عندك الله، ونحن إن شاء الله.
1: والنعم والله، والنعم فيك
2: حالك
1: بخير.
2: والثقة تنبني على الصدق،
1: إيه،
2: وتنهدم بالكذب.
1: الله، هذه طبعا
2: يعني.
1: هذه طبعا من أهم الصفات اللي ممكن أن تخسر ثقة أي شخص أنت حطيت ثقتك فيه.
2: الكذب والله صعب، ما يبني مستقبل، ولا يبني دار
1: فعلا،
2: ولا يبني أسرة، ولا يبني أي شيء. الكذب عليك بالصدق هو أحسن شيء في الحياة.
1: نعم، ونشهد يا
2: حمدة. الصحة والعافية.
1: مشكورة، ما قصرتي وسعدتيني بهالاتصال يا حمدة، والله لا يحرمنا من صوتك.
2: وياكم
1: الله يحفظك. بعد عندنا اتصال يا علي. هي نعم، ها ناخذ الفاصل هذا ونرد على المكالمات اللي موجودة. خلكم على السمع.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج.
4: ورجعنا لكم مرة ثانية. يا مرحبا بكل اللي انضم لنا في هذه اللحظات الجميلة، في اللحظة الحلوة. طبعا جبرني الشوق، قالت الثقة هي الأمان وعدم الثقة ما بنقول خيانة، عاد بنقول يعني شيء ثاني أحلى من موضي. تقول الثقة تبنى ببطء وتهدم بسرعة، فعلا زوزة. الثقة تكسب بالأفعال لا بالكلمات، وهذا الصح، وانت الصح دايما. نجد العذية، يا مرحبا فيك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا منورة. ونحن بعد مرتين مو مرة وحشتينا. طبعا اخ من نجتي العناوية. ناخذ الاتصال هذا ونقول الو.
5: يا مساء السعادة.
4: توك مستحية في هذا؟
5: لا لا خلاص
4: الامور طيبة. عدلتي الكوفي؟
5: الحمد لله.
4: يا مرحبا يا فاطمة.
5: يا هلا، منورة. تحياتي لك للمسافر للمستمعين كلهم.
4: يا هلا وغلا والله. شو

0: اخبارك؟
1: الحمد لله بخير.
0: شو تشربين كوفي؟
1: اسبرس لاتيه.
0: كفو. هذا كوفي علي المفضل، طبعا هو ما يعرفه بس انا دبسته فيه.
1: تحياتي.
0: يا مرحبا فيك يا فاطمه. فاطمه، مدام انك انت انسانه مثقفه وكاتبه واديبه وداخله في بحور الكتابه واللي هي طبعا الخواطر الجميله، الثقه كيف انبنت ما بينك وبين الحرف اللي تكتبينه؟
1: الثقه تشبه الزجاج، نعتني فيها كل يوم، اذا انكسر تقدر تصلحها لكن يبقى اثرها المكسور موجود. فدائما الثقه تبني عندما يشعر الانسان بالامان مع الشخص الذي امامه، فيتحدث بالراحه ويطمئن لكلامه ويعرف ان قيامه لن يكون فرصه للقدر، وان حضوره ليس مجرد مصلحه، اما هدمها فلا يكون فقط بالكذب او الخيانه أو حتى بالاستهانة بمشاعر الآخرين وكثرة الوعود. وأجمل شيء نتعلمه أن الثقة لا تطلب بل تكسب
0: فعلا،
1: فلا تطلب من الناس أن يثقوا بك، بل اجعل أفعالك هي التي تجعلهم يثقون بك. ودي أسأل بعد المستمعين،
0: لحظة يا فاطمة، الكوفي هالسبانيش لعب لعبته كان طلعتي هذا الكلام كله، ما شاء الله عليك. شو تبتدي تسألينهم؟
1: هل يمكن للإنسان أن يسامح من كسر ثقته؟
0: هذا السؤال اللي حن بنيه بعدين، بس لكن فعلا هل تقدر تسامح شخص ضاعت فيه الثقة؟ أو تعطيه حتى بعد على قولة علي فرصة أنه يحسن من وضعه؟
1: فبعد أتمنى المخرج يجاوب، أنا
0: عارف رأيه ورأيك. أنت ما نقيت إلا علي جاوب على هذا السؤال،
1: لأني سمعت صوته فقلت يعني سمعت صوته من
0: بعيد
1: فحبيت إنه بعد هو يشارك.
0: يسامح، قال أنا يسامح ولا بد إنه يسامح بعد، وايد سامحني على فكرة، بس لكن للأسف أنا اللي كنت طالع دائما أكسر الثقة اللي بيني وبينه. شكرا لك يا فاطمة، وشكرا على اتصالك وما قصرتي، ويا مرحبا ولا تحرمينا من هالصوت الجميل، الله يحفظك. جبرني الشوق، لابد من إعطاء الشخص فرصة ثانية، أعطوني أنا بس 200 فرصة بعد ما في فايدة فيني. الجاسي، ليش بعده رصيدك ما شاء الله ما يخلص، أمورك طيبة، حتى لو خلص رصيدك بنزيدك رصيد. عندنا اتصال علي، خلنا نقول الو. الو
2: الو، مساك الله بالخير عبد الله.
0: مرحب ابو سلطان،
2: وش حالك؟ عساك طيب،
0: ترى سلامك وصلته حق ابو محمد امس،
2: الله يسلمك.
0: قلت له هذا السلام خاص من ابو سلطان،
2: والله
0: يسلم على وليد سراب.
2: الله يسلمك يسلمك، جزاك الله خير.
0: يا مرحبا بك،
2: ونظف لك السلام مرة ثانية
0: بعد؟
2: ايه مرة ثانية،
0: بس تو الحام الزاجل، انا رايح راد رايح راد خلاص.
2: الله يحييك، وتحية لأبو خليفة ولجميع المستمعين والمتابعين.
0: يسلم عليك أبو خليفة، يا مرحبا بك،
2: الله يسلمك، طول عمرك، الله يسلمك.
0: يا مرحبا بك يا أبو سلطان،
2: اليوم أول مرة يعني يمكن أو ثاني مرة نسمع صوت فاطمة الزعابي، ضارية هي على طول دائما،
0: لا هي دائما تشارك على فكرة، بس اليوم أول مرة أنصدم أنها كتبت أستحي.
2: لا يعني هو الموضوع مشاركاتها الكتابية بصراحة
0: ما لا مبدعة، هي مبدعة
2: في جميع الاتجاهات.
0: نعم، ما في،
2: وانا ما سمعت سؤالها هي بالضبط،
0: سؤالها هل انك انت تسامح من بعد ما انت عطيت الثقة حق شخص وما استأمن الثقة هذه؟
2: والله اشوف عبد الله، يعني بقول لك بصراحة بأمانة لك ولفاطمة ولجميع المستمعين، هو الانسان مثل ما يقولون دائما المؤمن كيس فطن وليس كيس قطن.
0: ايوه،
2: ايه يعني الانسان يعني مهما كان عنده كياسه، عنده مفهوميه خلنا نقول عليها، عنده اساسات حاطينها في باله، فما يحط الثقه هذه للي ما يستاهل
0: فعلا.
2: وياخذ الانسان يعني سبحان الله بالفطره كذي، يعرف اللي قدامه سواء يعني كان زميل عمل، سواء يار، سواء شخص صديق
0: صديق طبعاً. او هنا. حتى في مسألة ما بين الأهل
2: بالضبط، وحتى ذو قرابة يعني مثل ما تقول، يعني مسألة اني انا والله اروح واي لواحد بس فقط اني انا قعدت وياه خلاص، يعني مثل ما يقول ابطل جربة او اكون مرة وياه مثل ما تقول هذا، لا يا اخي لازم ترى الانسان
0: أول زي من وجهة نظرك ابو سلطان.
2: نعم.
0: كيف تنخسر هذه الثقة
2: اللي انا اعطيتها اياه؟
0: ايه
2: والله بكل بتصرف اهوج او بعدم مثل ما تقول مصداقية
0: اكثر شيء، هاي
2: في عدم الفزعة في وقت الشدة، او انه يعني مثل ما تقول انا يعني اوكي في اشياء الواحد يتغاضى عنها، ما بقول لك انا والله جهز عمري لاي موقف اكنسل الثقة، لا بس انا اقول في مواقف في اشياء قوية جدا لو تخلي الواحد مثلا عدم الفزعة يعني. أيوة. اني انا
0: حالز يمكن عنده شو اسمه ظروفه، عنده شيء، عنده
2: اذا عرف ان عنده ظروف العذر. ما اختلفنا، لكن اذا ما عنده ظرف ليش؟ اذا مثلا انا طالع من الدوام مثلا وبنشرت مثلا على سبيل المثال،
0: يا ريال هذه عادي الحين
2: لا الطريق. في ناس مو بعادي يطوف يدق اربع شاير يروح يعني وابي
0: بزول لك مسيره هو فرحان لك بنشرت
2: هاي الفكره يا ابو عبد الله يعني. فبالتالي
0: يعطيك الصحه والعافيه،
2: احنا نقول الثقه مطلوبه بين الناس
0: اكيد
2: ومطلوب، ولكن ايضا ضع ثقتك في من يستحق
0: فعلا. شكرا يا ابو سلطان،
2: حياكم الله ابو عبد الله.
0: مرحبا بنت النور، يقول لك جبرني الشوق، او تقول لك من كثر العثرات. علي طبعا عثراتي معاه وايده ما شاء الله عليه، وبس لكن قلبه كبير يسامح. قال لا انا ما اسامحك، ما اسامحك. تدرون ليش؟ هادم احلامي، هادم طموحاتي، هادم مشاريعي المستقبليه كلها. مره قلت له انا انسان طموح خاطري يعني أسوي هذا الشيء، قال لي أنت في الأحلام بعد يقول لي ها. بس مو مشكلة. على العموم على 655-1212 من داخل الدولة، وصفرين 971-600-55-123.

0: الفريج. طق طق منهاو. عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
3: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
0: الفريج.

العين أقول لك شيء وما تخبرين حد. تدرين بدور وين؟ كوفي مول، ما أدري وين سوق المواعين، ما أعرف وين المطابخ. هاي مخلتني إني بروحي. يرضيك؟ يرضيك هذا الكلام؟ حشة هاي. وبعد جبرني الشوق، لا لا لا لا تحطي لها عذر، أنا عارفها وين. نعم قالت لي. لا يكون هاي طبت هني، صدقون لا تكون سوتها. لا لا الحمد لله ما طبت. بدور موجودة موجودة. وينها؟ ما تدرين يا بنت العين، خلتنا أنا وعلي هني ويتامى وما ناكل ولا شيء، وقاعدين مجابلين بعض. سوتها؟ نعم سوتها، بس لكن للأسف مو مشكلة، نحن بنينا الثقة فيها بس لكن غدرت فينا. مو مشكلة بتي بتي إن شاء الله، بتي بتي الأسبوع الجاي بتي، مو مشكلة. على العموم طبعا اللي قاعدين كانوا يتصلون وقت هذا يرجعون يتصلون الحين مدام إن علي طلع من الفاصل. الوعد الصغير إذا أهمل هذا يهز الثقة، وأكيد المصداقية لها موقعها الكبير في نفوس أي شخص بنى ثقته مع الطرف الثاني. وهناك أمور كثيرة إذا تم الاعتماد عليها من خلال الكلام واسلوب الحوار والأفعال وطبعا المواقف اللي تثبت أن هذا الشخص هو كفؤ لهذه الثقة اللي منحت إياها، هني تتضاعف وتزيد أكثر وأكثر ما بين الطرف الثاني. والاحترام أهم شيء، واحترام الخصوصية بالذات، أن هذا الشخص يمكن أمنك على أسراره، أمنك على أمور تخصه، لا تفضحه، حاول تستر عليه، حاول أنك أنت تكون فعلا الصندوق الخاص الأسود اللي يمتلك هذه المعلومات ويمتلك هذه الأسرار اللي تخص الطرف الثاني واللي أعطاك إياها، عشان ممكن في لحظة تفضفيض ما بينك وبينه، في لحظة أنه طبعا كان يبغي يستشيرك في موضوع ويبغي يتكلم معاك، وانت هذا الموضوع نشرته وخسرت هذه الثقة، فحافظ عليها. أفقد ثقتي بشخص وعدني وأخلف بوعده، من هو يا نجد العذية؟ ليش؟ نحن ما عمرنا

0: وعدناك واخلفنا بوعدنا، اغانيك كلها ملباه حتى الساعه 4. ايوه حلو نظامك. المهم طبعا اللي يبغى يتصل على 655-1212 من داخل الدوله، من خارج 0971-655-1234. وطبعا الاحترام وحفظ الخصوصيه، من يحفظ اسرارك اليوم سيحفظها غدا، احترم خصوصيه الاخرين اساس متين لبناء هذه الثقه اللي المفروض انها تكون موجوده. الاستمتاع او الاستماع قبل الحكم، حين يشعر الانسان انه مسموع ومفهوم فعلا، انت تعطي وقتك، تعطي ذهنك، تعطي تركيزك، هذا الانسان يستحق اني انا افضيله شويه وقت واعطيه اهتمام اكبر عشان اقدر اكسب ثقته ويكون فعلا هذا الشخص مقرب لي اكثر واكثر. نعم يا بنت العين، منو احسن شيء احسن الله لك. اوكي طبعا مستمرين في هذه الأجواء الجميلة في برنامج الفريج، إخواني ومستمعيني متابعيني عبر التيك توك، عبر الإذاعة، يا مرحبا بكم بكل وقت وكل لحظة وكل حين في هذا الموضوع. اللي عنده مشاركة بسيطة واللي قادر يتكلم فيها يشاركنا عبر الاتصال أو عبر اللي هو التيك توك. ناخذ هالاتصال ونقول ألو. حلو صوت الراديو. ألو.
1: حلو صوت الراديو.
0: ما أدري الاتصال فينا ينزل صوت الراديو. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا نجد. ناخذ الاتصال نقول ألو. ألو. ما ندري.
2: ألو.
0: ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا ومرحبتين.
2: كيف الحال؟ شو أخباركم؟
0: بخير الله يسلمك. من معانا؟
2: معاكم بدر السويدي.
0: بدر يا مرحبا بك يا بدر.
2: حياكم الله، مشكورين على هالبرنامج الحلو
0: وهالمواضيع الحلوة هذه. ربي يسلمك يا بدر. بدر كيف تكسب الثقة وكيف تخسرها؟
2: والله ما أدري، أنا عندي لي وجهة نظر في الموضوع
0: اللي هي
2: تناسب الجميع ولا ما تناسب الجميع. أنا أشوف الثقة موجودة فطرة في الإنسان كذي. أنت ممكن تثق بأي أحد حتى لو تتعرف عليه في لحظة واحدة مثلا.
0: أيوة.
2: فهذا الأساس أن الثقة موجودة، ما يجوز أنك دائما تكون شكاك، تفكر في الناس، تسيء الظن،
0: وسواسي.
2: لا بالعكس، يعني الحين أنا ممكن أدخل مكان تمنك أقول لك خل هذا عندك شوية، أنا بدخل هني وبطلع، حتى لو أنك تشوف الشخص هذا أول مرة أنت تثق فيه بهاي الطريقة إذا
0: صح.
2: تبعت هذا السلوك. فلا ما في داعي انك تشك وايد، وهذا بالعكس انك تثق بالناس شعور جميل، يعني انك تحس ان الناس مؤتمنين حولك.
0: بس لا تبالغ في الثقات.
2: لا هو شوف، يعني انت اذا كنت مضطر مثلا بتدخل مكان ما تبغى تشيل هالشيء وياك مثلا، ما بتثق بهذا اللي قدامك مثلا اذا ما في غيره؟
0: ما في غيره، ما هو انا شو ضمني؟
2: يعني مثلا خلنا نقول دخلت مثلا دورة مياه مثلا،
0: ايه،
2: وعندك مثلا شيء ما
0: وعندي عقد ذهب
2: مثلا، شيء ما تبغى تدخله وياك،
0: هي
2: كتاب مثلا، في احاديث، في ايات مثلا.
0: لا مثلا عقد ذهب قيمته ما ادري كم، 450.
2: عقد ذهب نفيس، يعني تعرف انت اشياء نفيسه هذه،
0: خفيفه،
2: اشياء نفيسه يعني.
0: ما اقدر عقد ايش كبره ولا دخله معي. اعطي الريال هذا اللي واقف ما في غيره ابدا.
2: الحلو انا اللي اشوف انك تعيش
0: بالثقه، خليها
2: وياك. لازم
0: هو بعيش بالثقه، بس ما ظنيتي بدخل، بتم واقف حارس معاه.
2: كلامك جميل الصراحه. بس لا انا اقول يعني اذا واحد يبغى يعيش مرتاح يخلي الثقه وياه دائما تكون هي الاصل وهي الاساس عشان يعرف يتعامل مع الناس. وهي مواضيع عارضه مثل ما تقول، عرفت كيف؟
0: فعلا
2: ممكن يصير ممكن ما يصير، مثلا تخلي شيء مو بالاساسي يعني، لكن اذا خليته الاساس ممكن تلقى حياتك كلها مدمره وتفكر وتوسوس وتعاطي، وما اتوقع تقدر تعيش بهاي الطريقه في الحياه يعني.
0: فعلا
2: فمشكورين، وهاي
0: يعطيك الصحه والعافيه اخوي بدر، ولا تحرمنا من هالصوت الجميل.
2: مشكور مشكور، ما قصرت، يعطيكم العافيه.
0: يا مرحبا بكم، ناخذ هالفاصل ونرجع نستمر معاكم، فابقوا على السمع.

شكل جديد لبرامجنا المنوعة. تابعنا على إمارات FM. إمارات FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: النداء الأخير ختم جواز سفرة أكد حجز الفندق والحماس من الآخر بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: هذا البرنامج برعاية
5: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج

يا هلا يا مرحبا يا هلا والله فيكم كلكم فردا فردا اسما اسما نكنيما نكنيما لكل من تواجد معنا في هذه اللحظات الجميلة من برنامج الفريج اللي يأتيكم من الساعة 3 لين الساعة 4:30. باقي كلها دقائق 5 دقائق طبعا ونروح على طلباتكم. مريم اصبري علي مو بالعين مو بالعين مريم بعدين بعدين بعد شوي بعد 5 دقائق وعلى طول سوي هاي واغنيتك ملباية من دون ما تطلبين حاضرين باللي تامرين فيه ان شاء الله ان شاء الله يا فاطمة يا مرحبا عندكم اياها مريم العناوية بنت العين جبرني شوق نجد العذية كل اللي موجودين هنا بس قولوا حق مريم تتريى وان شاء الله اغنيتها بتلبى اغنيتك بعد اميرتهم ان شاء الله بتكون موجوده بس اطلبيها الساعه 4 مو بالحين. طبعا موضوعنا عن الثقه كيف تبنى وكيف تنهدم وكيف تاسس ثقه ما بينك وبين الطرف الثاني. احيانا يكون الخطا او الاعتذار عن الخطا من اهم الصفات اللي الواحد لازم يتحلى بها عشان يكسب ثقه الناس الثانيه. في ناس انا اعرفهم الحين تغدوا عني بس مو مشكله هني وعافيه لهم يا رب. دوري انا وعلي الحين بنطلب حقنا وبنتغدى وبنعيش حياتنا الجميله بس يا ريت انهم يعتذرون مره ثانيه عشان ما يخسرون ثقتنا الجميله. لا ما حد جاي متاخر الجازي بس لكن في 3 أعرفهم في مكان ما قاعدين يأكلون عنا ولو بعد لا بقوة عيني يطلب أغاني بعد مو مشكلة. أنا حين بهديك بشيء أنت تحبه وهذا الشيء مني للمجموعة هذيك نسمعها ونرجع نكمل.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. الفريج

مريم جهزي عمرك، اذنك، حواسك. طبعا اللي يبغي يطلب يا جماعة الخير ما عليه، خلونا شوية نرتب الموضوع عشان ما يكون راشد ورا بعض، الجسمي ورا بعض، لا ننوع شوي عشان بعد الناس تستمتع أكثر وأكثر. نسمع راشد مرة لكن ما نسمع راشد أكثر من مرة ورا بعض كلهم، لا نحاول أن نطلب صح، شيء جميل نستمتع فيه كلنا. في مطربين وايدين ما شاء الله ينتظرون، نسمع منهم أغانيهم نستمتع معهم. اللي يبغي يطلب يا يتصل على 655-1212 تحت الهواء، علي بياخذ الاتصال وبيعرف شو طلب الأغنية اللي يبغيها، أو عن طريق التيك توك ونسمع طلبك يا مريم يا سارق القلب.

يا سلام. ها مريم أمورك طيبة؟ يا سلام عليكم كلكم إن شاء الله. طلباتكم كلها ملباة، فاطمة وغيرها أميرتهم. لكن نسمع طلب نجد طبعا، طالبة كسرة عود. نسمع كسرة عود ونرجع نكمل.

يا سلام يا سلام فاطمة، والله طلبت موجود ومجهزنا علي، وحتى أميرتهم موجود ومجهزنا علي. نسمع بس جواد مردك لي عشان نوع شوي للي طلب جواد، ونرجع نكمل الطلب.

يا سلام يا سلام. ترى يا جماعة الخير أحيانا يعني اللي يطلبون أغاني يكتب اسم الأغنية والمطرب فيها، اللي يطلب بس ما أدري كلام في الأغنية ما أعرف كيف نطلعها، يعني في أسماء وايدة نفس الكلام. لكن وين يا علي إلا الموت؟ فاطمة الله يبعد الموت إن شاء الله. نسمع طلبنا من فاطمة فهد الكبيسي.

يا سلام يا فاطمة، أمورك طيبة. أميرتهم جاهزي إذنك وحواسك كلها على أغنية جميلة ورائعة، دوت ما بين الفنان عمالقة الفن والله راشد الماجد وحسين الجسمي. نسمع غرق الغرقان. أه.

سلام يا سلام عليكم يا جماعة. علامة استفهام هذا، أنت شو طالب أصلاً؟ لأن ياس أدور طلبك ما في شيء، أنت كله عاشة مريم عاشة وما أدري شو هالكاتب إنه يعني يحط عاشة مثلاً. اكتب الأغنية اللي تبغيها وحاضرين تامر أمر نلبي لك طلبك. نسمع مساعد البلوشي اللي طلب مساعد البلوشي، حطينا لك أغنية على ذوقنا.

يا سلام عليكم. طبعا الحين خربشات الصدقين ياس ادور طلب كان ما اعرف شو طالبه, واللي هذا لا يقول لي وين طلبي ما اعرف, ياس ادور الاقيكم ما ادري شو حاطين شو كاتبين اشياء مو موجوده. اللي طلب المسافر راح ان شاء الله كي اي طبعا بنسمع اغنيه الحين المبدعه بنت العين, وطلبت حاتم العراقي اللي هي شو هي علي أغلى ناسي, نسمعها ونرد نكملها.

ما يا استفهام أرجوك افهمني. خمس مرات ما أدري عشر مرات قلت لك شو طلبك نبى نعرفه، ما ترد علينا. لكن على العموم مو مشكلة، إن شاء الله الأسبوع الجاي نلبي طلبك ولا تزعل ولا تحط شيء في خاطرك. مرة كم مرة قلنا لك شو طلبك؟ أدور كاتب لي هلا مريم شعاشو ما أدري شو الطلب.

0: طب مش موجود. يعني شارد شاكتب لك هلا مريم مثلا غنية ما في. أوكي أنت من دبي، أوكي أنا بنت، أوكي أنت يا بنت. المهم طلب مش موجود. بس على العموم وصلنا للنهاية، ويا مرحبا فيكم، وشكرا على كل تفاعلكم الجميل وكل إطراءاتكم الرائعة. الثقة لا تطلب بل تكسب، وهي ليست كلمات تقال بل أفعال. ومن يبني ثقة مع الناس بصدق يكسب علاقات عميقة واحترام يدوم. طبعا وصلنا للنهاية، ما يسعنا لنشكركم ونقولكم إن شاء الله نلقاكم الأسبوع الجاي بنفس التوقيت من 3 إلى 4:30 المساء بتوقيت الإمارات. تقبلوا تحيات مخرجنا المبدع علي المسافر، ومني أنا أخوكم منصور الغساني، ودمتم على خير ومع السلامة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معنا

0: نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مرة.
1: هذا هو الوقت اللي تكون معانا في أجمل الأغاني.

0: معاكم غير.
1: يا هوايو يا جنوني، يا هوايو يا جنوني، يا من تساوي عيوني. لندن ما بين

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفيديو.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل عيوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وجرى بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة. برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن

0: زايدة لنهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنموية وأسر الشهداء. أطلق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة النسخة الجديدة من برنامج سفراء شباب الإمارات في خطوة تعزز التزام الدولة بإعداد كفاءات وطنية شابة ذات رؤية عالمية من خلال برامج تعليمية وتنموية متعمقة. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، وهذا تحديدا ما ينطبق على مضيق هرمز. أعلنت دولة الإمارات منح رعاية 6 دول وأفراد أسرهم تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 يوماً أو 60 يوماً اعتباراً من 25 يونيو، حيث تشمل الدول المستفيدة من القرار رعاية كل من جمهورية إندونيسيا وجمهورية فيتنام الاشتراكية ومملكة تايلاند وجمهورية الفلبين وجمهورية كينيا وجمهورية جنوب أفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
4: فرصة ما تتفوت لربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة مشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
5: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خلك معانا في كليك من 2 لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات FM. كليك.

يا مرحبا وسهلا مستمعينا عبر أثير إمارات اف ام وفي برنامج كليك. أحييكم ومسي عليكم بالخير بمن يسمعنا من خلال السيارة الراديو. في هاللحظات ينطلق معكم برنامج كليك ولين الساعة 7 إن شاء الله بنكون وياكم. فأتمنى أن تكونون معنا وتشاركونا وتتفاعلون معنا وتتواجدون بقوة على شاشة وصفحة التيك توك على إمارات اف ام. حيا الله الناس اللي مستعدة للانطلاقة. شكرا شكرا يعطيكم العافية. وأجمل تحية مني بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا لحلقة اليوم. مستمعين دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذج رائد في الاهتمام بالأمن والسلام المرورية، وتتولى القيادة الرشيدة هذا الملف بأهمية وايد كبيرة، حفاظا أكيد على روح الأفراد والمجتمع وممتلكاته. طبعا الالتزام بالقوانين مستمعينا في المرور مش مجرد واجب قانوني فقط، بل هي أكيد مسؤولية وطنية أخلاقية تعكس وعيك أنت كفرد وتعكس أيضا احترامك للآخرين من مرتادي الطرق. فأكيد ارتداء حزام الأمان، الالتزام بالسرعات المحددة، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، كلها سلوكيات تدل على وعيكم، وبالتالي أكيد سلوكيات تسهم في الحد من الحوادث وأيضا إنقاذ الأرواح. الجهات المختصة في دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات من الحملات التوعوية على أساس أنها تعزز الثقافة المرورية وتنشر في الوعي بين جميع فئات المجتمع. فخلك دائما شريك في تحقيق السلامة المرورية، ولازم أنك أنت تلتزم بكل قواعد الطريق علشان توصل لأسلوب حياة يعكس الصورة الحضارية لدولتنا الحبيبة. فدائما نقول الله يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا، والله يديم هذه الراحة في الأمن والأمان.

0: لك.
1: يا مرحبا بكم مستمعينا في كليك، وعلى طول ما راح اتاخر معاكم، راح اطرح عليكم فقره ايش رايك. اليوم الاختيارات في ايش رايك احسها وايد صعبه، لان في شغلتين صعبات نحن نتعرض لها، لكن اليوم ابى اشوف شو الاختيار الصح اللي انت تشوفه في هذه الاختيارات الصعبه. هل صعب بالنسبه لك انك انت تلتزم بحميه غذائيه بين قوسين دايت، أو أنك تبتعد عن هاتفك لمدة أسبوع؟ يعني هل تقدر أنك أنت تلتزم بدايت لمدة شهر كامل مقابل أنك في أسبوع واحد ما تشوف أبدا منصات التواصل الاجتماعي، بس إمارات فهم؟ أنزين، فأقول لي شو الصعب بالنسبة لك وشو الأسهل بالنسبة لك. يلا الحين أباكم تكتبون كومنت على التيك توك وتقولوا لي شو الأصعب بالنسبة لكم، تلتزمون بحمية غذائية دايت لمدة شهر كامل، أو أن تبتعد عن التليفون المحمول الموبايل لمدة أسبوع. هاللي كاتبت لي التزم في الدايت وفوني عندي ما شيء، هذا أبدا ما يستوي. أباكم الحين تكتبون في التيك توك: شيخة لو سمحتي نزلي بسرعة الفيديو وخلينا بسرعة نسوي لايك للفيديو ونسوي كومنت في الفيديو ونشير الفيديو. الحين شيخة ترى تقرأ كومنتاتكم على فكرة، فاكتبوا بسرعة قبل لا تروح، اكتبوا لها شيخة الله الله في الفيديو، توها مصورتني فيديو، وطلبوا منها أن تنزله وتمنتج بسرعة وتنزله بسرعة عشان تلحقون تسوون لايك وشير وكومنت. شفتي شيخة نزل الفيديو أسرع شيء. مرحبا أحمد سكاي دايف، حياك الله. بتريا أكيد كومنتاتكم الحلوة الجميلة. أوكي، في كومنتات شاركتني على موضوعي، شو الأصعب بالنسبة لك تسوي دايت لمدة شهر مقابل أسبوع ما تيود فيه التليفون نهائيا. على التيك توك على صفحتنا على إمارات FM أترياكم.

0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
4: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
5: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك، في كل فقرة روح شبابية 100%. كليك.
6: الله يحفظ الشيخة مساء. تحياتي لكم مستمعينا برأثير إمارات فأم، يا مرحبا بكم الساعة معنا من جديد، حياكم الله. وكنا نتكلم ما هو الأصعب بالنسبة لك في فقرة شو رايك، أنك تلتزم بحمية غذائية دايت لمدة شهر كامل، أو أنه تبتعد عن التليفون الآيفون أو سامسونج أو وات مكان شو مكان من التليفون لمدة أسبوع. على فكرة بمجرد أنك تسمع هالسؤال ممكن تعتقد أن البعض يشوف أن الدايت هو الأصعب، لأن الإنسان دائما يحاول أنه يعني يقاوم شهيته ورغبته في أنه يتناول الطعام اللي يحبه. لكن من جهة ثانية التليفون أصبح جزء مهم في حياتنا اليومية، نستيقظ عليه، نتواصل من خلاله، نعمل، ندرس، نقضي أوقات الفراغ بواسطته. وممكن يكون هذا الابتعاد يكون تحدي حقيقي لكثير من الناس. خلوني أروح لكومنتاتكم الحلوة على إمارات اف ام وأشوفها وأقراها. اوكي، ولد محظى يقول انا ما اقدر اعيش بلاي تليفون مثل هذا الوقت، يمكن يصير لي شيء. محمد شكرا، يعطيك العافيه. فيصل البلوشي يسعد لي مساك. عيسى مس الورد. مريم حياك الله. منو بعد؟ اوكي، نبا ماجد المهندس ان شاء الله فالك طيب. A777 وين كومنتاتكم؟ لحظة. مريم راشد تقول أهم عن الصحة، ما فهمت بس هذا الكومنت مالك. أوكي. قمورة تقول عادي يعني أروم أني ما يعني يكون عندي التليفون وأسوي دايت. لا التليفون بينشال عنك. أنا مو قادرة أسوي أوكي مو قادرة أسوي عملية بعيني ليزك علشان ما أبعد عن الفون. يعني هي يعني أنت الحين تختارين أنك أنت تخلين التليفون عندك ما يشيلون عنك أسبوع يعني ما راح تسوين دايت. أوكي. فهد يقول لا يقول ما يبعد عن التليفون. أسهل شيء أمسك دايت بس صعب أترك الفون. يا جماعة الخير عندكم خيارين، ياكم حد قال لكم أنت قابل التحدي أقبل التحدي. شو التحدي يا فلان؟ التحدي بدور ويا إنك تسوين دايت لمدة شهر وفي هالشهر أسبوع كامل ما تشوفين التليفون ولا تشوفين أي شيء في التليفون، أو إنه تاخذين التليفون وما تسوين دايت وتاكلين اللي تبينه. تختارون؟ بي اتش ما فهمت. قمورة تقول لا ما اقبل التحدي. ايه من ذوقك. فهد يقول ما اقدر ابعد عن التلفون فما راح اسوي الدايت. اقبل التحدي بس نبى جايزة حلوة. دايت اهم من التلفون. يعني عادي عندك ما تشوف التلفون اسبوع كامل اول دمحضة، التليفون واكل كل في خاطري راعي الشور. هلا وغلا اهلين وسهلين. بي اتش انا قلت تليفون انا قلته انا قلت تليفون. زين ليش صعبت التحدي؟ هو تحدي يا ان تقبلون بان تلتزمون بحمية غذائية دايت لمدة شهر كامل مقابل انك انت ينشال عنك التليفون اسبوع

0: كامل أو أنك تأكل اللي أنت تباه وتخلي التلفون عندك.
1: هذا خير كلام.
0: أقبل أقبل أقبل بس بشرط يعطوني لا لا أم لا. صعب. ما أقدر دون التلفون فالأكل عادي عندي أم.
1: شباب
0: غزالة تقول يعني أسوي دايت وايد أسهل من إن تشيلون عني التلفون. كلنا ما نقدر بدون التلفون. يوزر 49 تحياتي لك.
1: قلبك ابعد

0: كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1,000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
4: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء الأحذية.

0: حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: حماية أبنائنا مسؤوليتنا. في حال وجدتم عقاقير أو أدوية غير معروفة المصدر في منازلكم أو مع أبنائكم، لا تترددوا بالتواصل مع المركز الوطني للتأهيل على الرقم المجاني 800-2252 وطلب معرفتها والتأكد من عدم خطورتها على صحة أبنائكم.
2: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك، في كل فقرة روح شبابية 100%.

اي 77 حطيت لك اغنية الماجد المهندس. اذا بتذكر لي اسمها اوكي، بس انت قلت من اختيارك فانا يعني اخترت اغنية وحطيت لك اياها، تحياتي لك. خلونا نروح يعني الفقرة اللي تحبونها، احس وايد يحبونها. الو الو معاكم. تحية لكم اكيد، وتحية لمن اختار. علي علي ان شاء الله فالك طيب يا اخوي. يلا نروح لفقرة المسابقات. يعتمد مستمعين المركز الوطني للتأهيل مقاربة شاملة تدمج بين العلاج والتأهيل والوقاية المجتمعية والبحث العلمي، فمن خلال تنفيذ أكثر من 125 فعالية توعوية خلال عام 2025 لجانب شراكات فاعلة مع المؤسسات الصحية والتعليمية والأمنية في الدولة، المركز يسعى أن يعزز الوعي المجتمعي ويرسخ ثقافة الوقاية بما يسهم في حماية الأفراد بالتحديد الشباب من مخاطر المؤثرات العقلية. خلوني أطرح عليكم سؤال مسابقة اليوم، سؤال على الاسم اس، على المسجات، على الرسائل القصيرة، ورقم المسج 3، خلينا نقصر الصوت، رقم مسج إمارات اف ام 3 6 6 6، سواء تليفونك اتصالات ولا دو. السؤال يقول ما الهدف من برنامج التأهيل اللي يقدمه المركز الوطني للتأهيل؟ الإجابة الأولى مساعدة المتعافين على استعادة حياتهم والاندماج الإيجابي في المجتمع. الإجابة الثانية عزل المتعافين عن المجتمع لضمان عدم الانتكاس. الإجابة الثالثة تقديم الدعم لفترة قصيرة دون متابعة لاحقة. أم الإجابة الصحيحة شو ممكن تكون؟ الإجابة الأولى أم الإجابة الثانية أم الإجابة الثالثة؟ الهدف من برامج التأهيل إنها تساعد المتعافين على أنهم يستعيدون حياتهم ويندمجون بشكل إيجابي في المجتمع، أو الإجابة الثانية في أنهم يعزلون المتعافين عن المجتمع لضمان عدم الانتكاس والرد يعني يردون لحالتهم الأولية، أو أنه يقدم الدعم لفترة قصيرة دون متابعة لاحقة. ألف يا ألف، يا واحد يا واحد، يا اثنين ولا ثلاثة؟ المسج طبعا بتكتبون في اسمكم الثلاثي رقم تليفونكم، في المسج تكتبون رقم التليفون وتكتبون اسمكم الثلاثي، والإجابة الصحيحة الأولى أم الثانية أم الثالثة. بلقيس مس الورد حياك الله، اليوم طبعا فايزين 2000 درهم، كل فايز راح يحصل على 1000 درهم كاش مقدمة من المركز الوطني للتأهيل وإذاعة إمارات فم.

0: اي 77 تحياتي لك يا اخوي، لكن انا يعني ما احفظ الاغاني الصراحه، فاذا تذكر اسم الاغنيه قول لي.
1: كليك.
0: نرجع معكم مستمعينا في أيهما أصعب بالنسبة لك في فقرة شرايك. هل تقدر أنك أنت تسوي دايت لمدة شهر بدون تليفون لمدة أسبوع، أو أن نخلي عندك التليفون وما تسوي الدايت وتاكل اللي تبغى؟ ملك إن شاء الله إن شاء الله، بس لأن تونا حطينا عبد المجيد عبد الله فشوية خلي الوقت يمضي عسب ما يكون في تكرار بنفس الفنان. بعض الدراسات مستمعينا تشير إلى أن الناس بدأت وايد تفرط في استخدام الهواتف الذكية، واللي تأثر أكيد على تركيزها نومها على علاقاتها الاجتماعية أيضا، بينما يساعد تقليل استخدام الهاتف على أن تحسين الإنتاجية والصحة النفسية. هدى، يعني ما عندك أي مشكلة بأن ناخذ عنك التليفون أسبوع وتعيشين على دايت لمدة شهر؟ الأمور طيبة عندك؟ سعيد سالم مات النساء، إن شاء الله فالك طيب باوزير. ما فهمت أحمد شو هو بديل اللابتوب؟

زيدو يقول زيودي يقول الأكل أهم. سؤال المسابقة. تمام. الحين بقول لكم السؤال. السؤال يقول، السؤال المسابقة يقول ما الهدف من برامج التأهيل التي يقدمها المركز الوطني للتأهيل؟ الإجابة الأولى مساعدة المتعافين على استعادة حياتهم والاندماج الإيجابي في المجتمع. الإجابة الثانية عزل المتعافين عن المجتمع لضمان عدم الانتكاس. الإجابة الثالثة تقديم الدعم لفترة قصيرة دون متابعة لاحقة. الزيود إن شاء الله على 3666. إجابتك الصحيحة مع اسمك الثلاثي ورقم تليفونك. بوزير يقول الأكل أهم، براية التليفون عشنا بدونه. بلقيس أوكي جاوب على هذا. طه تحية لك، يا مرحبا بك يا أخوي وحياك الله معنا. نرجع لموضوعنا، أيهما أصعب عشان نكفل الموضوع؟ إن شاء الله يا ملك أحمد. شكرا لك، تحياتي لك. مستمعينا، في أصعب شيء أنك أنت تتبع حمية غذائية وينشل عنك تتبع أوكي تتبع حمية غذائية لمدة شهر، من ضمن هذا الشهر أسبوع كامل ما تشوف فيه التلفون، وأنك تكمل هذا الشهر، أو أنك تأخذ التلفون وما تتبع أي حمية غذائية وتاكل اللي خاطرك وودك فيه. يعني مستمعينا دائما نقول أن الالتزام بالدايت يحتاج إلى إرادة، إلى صبر، إلى تغيير في عادات غذائية أنت مخبص فيها أكيد يعني، واللي يخليه تحدي ما يقبل أي صعوبة غير أنك يا تترك تواجدك ومتابعتك لأخبار السوشيال ميديا وتهتم بصحتك، أو أنك تخرب صحتك ويتم التلفون عندك. ليس له علاقة؟ كيف ليس له علاقة؟ زيودي شكرا، يسعد مساك يا أخوي، شكرا، يعطيك العافية. كيف هو التحدي؟ يا أنك تهتم بصحتك وتترك عنك التلفون، يا ان تخبص في صحتك وتاكل اللي تباه بدون اي اهتمام للنظام الغذائي اللي انت فيه وتخلي التليفون عندك.

حلي. عمر ما في مقابل صحتك. اوكي اخذ تليفون نوكيا افضل وارتاح شيء من السوشيال. ما في ولا تليفون يكون بيدك ولا شيء.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
5: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات، للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
6: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
5: شو اختلف؟
6: تطبيق واحد فيه كل شيء.
5: كل شيء؟
6: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
5: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
6: هي والله، سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
5: بهالسهولة؟
6: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
5: اقتنعت، بنزل الحين.
6: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
0: بس كليك وحدة والدنيا غير.
7: مس النور مس الورد، مستمعين اللي يسمعونا على الإذاعة واللي يشوفونا صوت وصورة من خلال التيك توك على الأكاونت إمارات فام. خلونا نروح لفقرة فعالياتنا، واليوم جبت لكم فعالية لأمسية غنائية مميزة راح تكون، شكرا الزعيم، شكرا، راح تكون للفنان عبد الرحمن الجنيد اللي معروف بصوته المعاصر اللي يمزج بين الإنتاج الحديث والتأثيرات الموسيقية الإقليمية. في هذا العرض راح يقدم أمسية من الذاكرة الإماراتية، راح يستحضر فيها أعمال خالدة وأشعار تعبر عن أرث ورموز طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي شكلت أكيد وجدان الأغنية الإماراتية. فاطمة الزعابي مس الورد، حياك الله. طبعا عنده أيضا من الأعمال الإدائية اللي يقدمها عبد الرحمن الجنيد في لحظات ثقافية ووطنية، وعنده أكيد تأليف موسيقي راح يسمعكم إياه، وعنده ابتكار لأعمال يتردد صداها في المنصات الثقافية، وباعتباره أكيد محترف في بداية مسيرته المهنية حصل على وايد من العروض ومن الإصدارات الأصلية اللي أكدت أكيد انتماءه لطبعا الفن الإماراتي بأدائه وبأسلوبه الموسيقي. طبعا هذه الأمسية راح تكون إن شاء الله يوم الجمعة باكر إن شاء الله 26/26/26 في المجمع الثقافي، اللي إن شاء الله راح يفتح أبوابه الساعة 7:30، وراح يبدأ العرض إن شاء الله الساعة 8:00 المساء. مكس 7 عليك السلام والرحمة. أحمد أهلا وسهلا، اللي طالب عايش سعيد بحطها. فاطمة الكعبي مس النور، حياك الله، يا مرحبا بك. طبعا تقدرون تتابعون

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: رجعت معاكم في كليك على أثير إمارات فم. يلا شخبار كاس العالم وياكم بعد يعني النتائج مصرت وايد واضحة، الحماس بعد بولي.

تقدرون تقول شو المسابقة؟ شيري قلت هالمسابقة برجع بعيدها إن شاء الله، لكن خلوني بس أشوف التصورات، التوقعات، الأخبار لكأس العالم 2026. عمر يقول بعد في يعني أمل في المنتخبات العربية، والله ولا كأن كأس عالم هابل مبارك على شو. يلا خلوني أشوف توقعاتكم إلى الآن. يعني اللعبة صح مش يعني تخلي الواحد يخمن بشكل صحيح، لكن كتوقعات انتو شو تشوفون؟ سالم تحياتي لك النعيمي. التوقعون إلى الآن من المنتخب اللي ممكن يعني خلينا نقول يوصل لنهائيات كأس العالم، خلاص يعني المباراة النهائية تتوقعون منو؟ خلينا نشوف. أحس إنجلترا وفرنسا. عمر بلقيس تقول فرنسا. ما تتوقعون هولندا ولا مثلا الأرجنتين؟ شيري تقول الأرجنتين. فرنسا أو الأرجنتين. أحمد عمر كلنا نبى المغرب الصراحة. شيري أسبانيا أو أرجنتين. طه البرتقال. ملك يقول البرازيل. بن مبارك الأرجنتين. مصر حلوة التوقعات. أشكركم للمشاركة في هذه الفقرة، برجع لكم أكيد بعد ما نروح للموجز العالمي من مركز الاتحاد وإعلانات، وبعدها نرجع نواصل معكم برنامجك لك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي انسحب من جزء من المنطقة العازلة الواقعة في جنوبي لبنان. أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أن المنطقة تمر حالياً بمرحلة جديدة، معرباً عن أمله في تحقيق مساعي السلام والتوصل إلى نتائج إيجابية في ملفات المنطقة الساخنة، لا سيما على صعيد المفاوضات مع إيران والوضع في لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تقدم تنازلات كبيرة في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين، معربا عن تفاؤله بإمكان إحراز مزيد من التقدم. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 70 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب في إيران، ويأتي ذلك فيما يتصاعد القلق لدى الحزبين في شأن النزاع وأثمانه السياسية. بعد يوم واحد من تبني مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يهدف إلى سحب القوات من حرب إيران، أجرى المجلس تصويتاً جديداً أتى بنتيجة مغايرة ومرضية لإدارة الرئيس دونالد ترامب. واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا التصويت الجديد الذي يؤيد مساعيه يوجه رسالة تحذير إلى إيران. عاشت فنزويلا ليلة مرعبة جراء زلزال مزدوج مدمر ضرب البلاد أسفر عن عشرات الضحايا ومئات الجرحى وسط انهيارات واسعة للمباني والبنى التحتية، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ القصوى والاستعانة بفرق إنقاذ دولية لمواجهة التبعات الكارثية للهزة العنيفة. توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسمياً عن انتهاء تفشي فيروس هانتا في 2 يوليو المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقاً دولياً بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. ختام الموجز الدولي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
6: المركز الوطني للتأهيل مركز رائد ومتميز في تقديم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان. نضمن لكم السرية التي تعد من أهم قيم المركز لتحفيز طلب العلاج. لطلب خدمة حجز موعد أو خدمة الاستشارات العلاجية، الاتصال بالرقم المجاني 800-2252.
7: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

يا مرحبا وسهلا وحياكم الله. ساعة يعني ما حسيت بها الصراحة، والساعة الثانية هذه أبا الكل يكون موجود والكل يكون على اللايف، أبا تشي لايكات شير. يعني عليكم السلام والرحمة أميرتهم. أبا شوية تشي يعني نحن نسوي الإعداد وني ونقدم وهذا، وكل التركيز والهدف أنكم تكونون موجودين ومتابعين ومتفاعلين، فشوية مجهود. أحمد مرحبا، لأنه مش عاجبني الصراحة، يعني حابة يكون أكثر، حابة يكون يعني وايد. في مريم مرحبا، في بي جي حياك الله، اف بي جي حياك الله، يوزر مرحبا، روت حياك الله، الله يحضر لك الخير وين ما كنت. فأباكم وايد يعني على اللايف، ليش مستخسرين يعني فيني اني تونسوني شوي فان تكونون وايدين على اللايف؟ الحين انا ابو اللايف يطلع. شكرا يا وزير، والله مو شرط يعني، انتو الحفلة الصراحة. سارة شكرا لوجودك، تحسين وعليكم السلام. سارة ابو ظبي يا مرحبا، يلا خلكم وايدين عشان عندي مسابقة ب2000 درهم، 2000 درهم كاش من المركز الوطني للتأهيل وإمارات فأم. صباح النور والسرور، ليش اللي كاتب صباح النور والسرور من وين، من وين تكلمونا؟ سارة ابو ظبي تسلم. يلا خلكم وايد عشان أبدأ وأقول المسابقة لو تكرمتوا، لأن إذا المسابقة يعني إذا ما في وايد ما بقول المسابقة، أكنسلها. كينج حياك الله، عليك السلام والرحمة. كابتن مرحبا وحيا الله أهل لبنان. كينج شكرا يعطيك العافية. روت ما ينفع لأنه وايد، ف يعني بيكون وايد لخبطة فبنظلم يعني الناس، فخلها على الاسمس وايد أحسن. بسألكم سؤال وبيكون عندي رابحين، الرابح الأول 1000 درهم والرابح الثاني 1000 درهم. ريما حياك الله، عيون تحياتي لك. غريم مسا النور. فخلونا يلا نروح للسؤال. مركز التأهيل، المركز الوطني للتأهيل، السؤال يقول، بهدي على الموسيقى عشان تسمعون عدل. اوكي، السؤال يقول ما الهدف من برامج التأهيل اللي يقدمها المركز الوطني للتأهيل؟ اسهل لكم اياها، الإجابة الأولى مساعدة المتعافين على استعادة حياتهم والاندماج الإيجابي في المجتمع، أم الإجابة الثانية عزل المتعافين من المجتمع وعن المجتمع لضمان عدم الانتكاس، الإجابة الثالثة تقديم الدعم لفترة قصيرة دون متابعة لاحقة. غلط، عزل المتعافين عن المجتمع لضمان عدم الانتكاس، الإجابة الثانية. غلط، الإجابة الأولى مساعدة المتعافين على استعادة حياتهم والاندماج الإيجابي في المجتمع. صح، على 3 6 6 6 إجابتك الصحيحة تكتب لي رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 1 ولا 1 ولا 1. يلا قصري الصوت بدور وقولي الطريقة. 3 6 6 6 على المسج، داخل المسج هذا المسج. أوكي، وايد شرح اليوم، أوكي، وكل يوم تستاهلون. هذا المسج تكتبون هني 3 6 6 6، طرشونها على 3 6 6 6، وهني تكتبون اسمكم الثلاثي، لحظة شوي، أوكي، اسمكم الثلاثي، رقم تليفونكم والإجابة الصحيحة، وترسلونها مش على التيك توك يا جماعة الخير، على الاسم اس على 3 6 6 6. بانتظارك 1000 درهم كاش مقدمة لفائزين 2، يعني اليوم 2000 درهم، يعني الفائز الأول 2000 درهم،
الفائز الثاني الفائز الأول 1000 درهم والفائز الثاني 1000 درهم. سراب وضبي يعطيك العافية. باكر امتحان الله يوفقكم يا ربي، يعني تخلصون الامتحانات وتنزل لكم 1000 على طول. ها زين، لازم تكتبين رقم التليفون داخل المسج واسمك الثلاثي ورقم تليفونك. خلوني أروح وأخبركم عن طبعا اللولو هايبر ماركت. انتباه للمتسوقين في الإمارات، لا تفوتون تخفيضات منتصف الليل من اللولو هايبر ماركت يوم الجمعة. باكر إن شاء الله بيبدأ هذه التخفيضات وهذه الأشياء الجميلة الحلوة في اللولو هايبر ماركت يوم الجمعة من 26/6 فقط ليوم واحد من الساعة 11:30 لين الساعة 3 الفجر. تقدرون تستمتعون بخصومات تصل إلى 70% على مواد غذائية، على الإلكترونيات، على الهواتف المتحركة، على الأزياء، على الأجهزة المنزلية والعديد من الأشياء اللي دايما تاخذونها من اللولو هايبر ماركت. بتنتظركم أكيد عربات الحظ ونقاط السعادة وقسائم التسوق والعديد من الجوائز الحلوة الرائعة. طبعا تتوفر عروض منتصف الليل في فروع مختارة من اللولو هايبر ماركت في دبي والإمارات الشمالية، في الشارجة، بوظبي والعين. أرجع لكم أكيد عمر النهدي، تم يعني ياسين نقول إنه في مسابقة. التوفيق للجميع. إياد القطان مس النور يا أخوي، حياك الله. كيف وين بس ما فهمت. نور نورك يا أخوي على 3-6-6-6 اسمك الثلاثي، رقم تليفونك وإجابتك صحيحة، وبانتظارك 1000 درهم كاش مقدمة من إمارات اف ام والمركز الوطني للتأهيل. ليه؟ أوكي تتحرى الغنية ما بتطلع يعني. اوكي شو السؤال بعد الاغنيه بقول لكم شو السؤال.

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح مليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: من إيقاند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيقاند. أعرف أكثر عبر إيقاند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيقاند دائماً في أكثر.
6: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو Let's Connect بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والإكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض Let's Connect سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك.

اليوم في من القلب بتكلم عن أصعب الناس، وأصعب الناس مو باللي يشتكون، أصعبهم اللي يقولون ما فيني شيء. ما فيني شيء، وهم شايلين هموم لو توزعت على الناس اتعبت. بعض الألم ما يطلع صوت، يطلع بسكوت، بنظرة، بكلمة مختصرة تخفي وراها 1000 شعور. مو كل اللي يقول أنا بخير تراه بخير، أحيانا يكون تعب من كثر ما يشرح وما لقى أحد يفهمه، فيختصر كل اللي بداخله بكلمتين: ما فيني شيء. مع الأيام تعود إنه يكتم أكثر، يبتسم وهو موجوع من داخله، ويواسي غيره وهو محتاج حد يواسيه، يصير يتحمل فوق طاقته.

لأنه تعود إنه يكون قوي وإنه ما في شيء. تعود الناس يشوفونه ثابت مهما عصفت فيه الظروف، لكن الحقيقة إن حتى أقوى القلوب تتعب، وحتى أكثر الناس صبر تحتاج كتف إنه يساندها وكلمة الطمنة. صدقون المشكلة مش في وجعه في نفسه، المشكلة لما يصير الإنسان يحارب معارك كلها الوحدة، لما يعتقد أن الكلام ما بيغير شيء، أو أن أحد ما راح يفهم اللي بداخله فيضطر أنه يسكت، وتتراكم مشاعر وايد في قلبه حتى أن روحه تصير مثقلة وتسرق حتى من راحته. الحل مو دايما في ان نلاقي حل للمشكلة، احيانا الحل ابي بس حد يسمع بصدق، يعطي مساحة الواحد يتكلم بدون ما يخاف بدون ما ينحكم عليه. حاولوا دايما وتعلموا ان ما تكتمون كل شيء، لان القلب لو خلق انه يتحمل بيتعب من هالثقل كله وحده. فلازم تشارك اللي تثق فيه، لازم تسمح لنفسك انك تكون انسان يتعب ويحزن ويحتاج، لان القوة الحقيقية مو بانك انت تتخبي الالم عن غيرك، لكن القوة في انك تعرف من منو تطلب هالعون. في النهاية أبي أقول من القلب، تذكر إن مع الأيام ما حد يبقى على حاله، وإن إذا كنت اليوم متضايق أنت باكر فرحان، وإذا اليوم أنت كنت في منطقة مظلمة باكر بتكون في النور. فلا تخلي كلمة ما فيني شيء جدار بينك وبين أي شخص أنت تحبه، لأن بعض القلوب حولك مستعدة أنها تحمل معاك نصف التعب، بس بشرط لو أنت اللي فتحت هالباب.

0: في عالم السرعة. كليك يوصلك لأجمل اللحظات وأقوى المواضيع. كليك.
1: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب، سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكثر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب، سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
0: خذ بريك وخلك معانا في كليك.

0: وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك نحن وياك.
1: حياكم الله ويا مرحبا الساعة معنا أكيد في كليك وتحديداً أكثر. ليش مو قاعد تطلع الموسيقى؟ منو عطانا عين؟ يا موسيقى؟ أوكي الأمور تمام. خلوني أرجع أذكركم بسؤال مسابقة مركز التأهيل، مركز الوطني للتأهيل مع إذاعة إمارات FM وبرنامج كليك، والسؤال اللي عليه 2000 درهم، كل فايز 1000 درهم مقدمة من مركز طبعا الوطني للتأهيل وإذاعة إمارات FM. والسؤال يقول ما الهدف من برامج التأهيل اللي يقدمها المركز الوطني للتأهيل؟ الإجابة الأولى مساعدة المتعافين على استعادة حياتهم والاندماج الإيجابي في المجتمع، وهي الإجابة الصح. أو الإجابة الثانية عزل المتعافين عن المجتمع لضمان عدم الانتكاس، الإجابة. أما الإجابة الثالثة تقديم الدعم لفترة قصيرة دون متابعة لاحقة، هي الإجابة الثالثة. مهند كيف الثانية؟ يعني يعزلون المتعافين عن المجتمع؟ عمر يقول الأولى صح والباقي كله غلط. برافو. على 3666 اتصالات أودو، والله مش واضحة يا أم، يعني بعد الوضوح. على 3 6 ايه عادي غشوا، يعني شو بالعكس، يعني أنا مغششتنكم أوريدي. يعني على 3666 اتصالات أودو، اسمك الثلاثي رقم تليفونك وإجابتك الصحيحة، وبانتظارك بانتظار فايزين اثنين، كل فايز 1000 درهم كاش. كل التوفيق أكيد لكل من راح يعني حالف الحظ ويستانس بال1000 درهم. خلونا نروح لكيف وليش ومتى. من زمان ما طلعنا بهذه الفقرة، واليوم جايبت لكم من المستطيل الأخضر شيء. عن شو أنا بتكلم؟ عن أي تاريخ راح أتكلم؟ كل هذا شكراً راي شور، شكراً أي أتش، شكراً أحمد، يا مرحبا أحمد. 1000 درهم كاش مقدمة من طبعا المركز الوطني للتأهيل وإمارات FM. يلا اليوم جايبت لكم شيء موجود في المستطيل الأخضر، بنتكلم عن تاريخ هذا الشيء، عن ليش طلع هذا الشيء ومتى طلع وكيف طلع. فشو تتوقعون؟ النشمية 3666. محمد شنو السؤال؟ حط الإجابة الأولى. اكتب في المسج الإجابة الأولى، اسمي محمد بن فلان بالفلان، رقم تليفوني هذا، وطرشي على 3 6. شو التاريخ؟ اليوم تاريخ 25. المستطيل الأخضر في لعيبة وفي حكام وفي أشياء كثيرة موجودة في المستطيل الأخضر. يا ترى تتوقعون أنا فقرة كيف وليش ومتى عن شو بتكلم؟ يلا أشوف، بتشوف تخميناتكم على تيك توك على إمارات FM. لا موها صدق، أتريد تعليقاتكم.

مارتن لا ما بتكلم عن ملعب كرة القدم. أم عن كأس العالم لا. ما حس حد بيعرف.

عمر لا ما بتكلم عن متى خلوا قوانين الكرة، أنا العشب الأخضر لا أم. يلا تحدي بيني وبينكم، إذا عرفتوا أنا عن شو بتكلم في كيف وليش ومتى أنتوا اللي فايزين.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: الصراحة أنا كنت متوقع أحد يجاوب على الشيء اللي أنا بتكلم فيه في فقرة كيف وليش ومتى، بس للأسف النشمية لا، مش الاستدامة ولا عن صيفنا حار MSA ولا عن ده الإجازة الصيفية ما يخصها بالمستطيل الأخضر. أنا قلت العلاقات، طيب لا أنا ما قلت عن ال، إذا جوجل ما عرف نحن ودنا نعرف، مش الصحة لا لا، مش الكرارات. لا مش عن العشب النشمية ولا عن الأكل السرور، أنا قلت بتكلم عن شيء موجود في المستطيل الأخضر.

0: مساحة المربع لا، محمد الكرة لا، الجمهور لا، عمر كم كانوا دقيقة يلعبون لا. الشيء اللي أنا بتكلم عنه واللي أنتوا ما عرفتوا واللي أنا فزت فيه في التحدي عليكم لأول لا لثاني يمكن أو ثالث مرة فزت عليكم وما قدرت تفوزون، شيري لا، التصوير لا، ولا السفر، الهدف الذهبي لا، ممر السعادة هو مكان لا، شباك الأهداف لا، لا مش الأخضر، مش عن الأهداف، عن لا مش عن استراحة بين الشوطين. خلاص نكتفي بهذه الأجوبة لأنكم ما عرفتوا. الأكل الصحي لا، ما يخص المستطيل الأخضر في الأكل الصحي. خلاص كتبوا أنكم أنتوا خسرانين، يعني كتبوا أن أنتوا التواريخ المميزة لا. لا سيفة البحر الأخضر شو ها بعد؟ لا لا مش التسلل ولا إشارات التسلل ولا غيرها. عجزتوا؟ ما عرفتوا؟ يلا الحمد لله وأخيرا فزت عليكم. دوم أنتوا تفوزون علي بس هالمرة أنا اللي فزت عليكم، فبرجع لكم بعد الفاصل وبقول لكم أنا شو بتكلم في كيف وليش ومتى.
1: كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
2: النداء الأخير، ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: من الغرابة للكشخة،

0: ومن التحدي للتسلية. في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: قلت لكم فقرة كيف وليش ومتى نختار شغلة ونتكلم فيها بتاريخ وليش يعني اخترعوها ومتى، وما عرفتوا الإجابة. يعني هذا كل اللي انت كتبتوا، لا مش الكرت الأحمر ولا الدائرة ولا حكم الساحة، شو حكم الساحة، ولا لاعبي الاحتياط، ولا ولا ولا ولا ولا, ولا شيء. ماذا لو عادة معتذرا قمار؟ انزين خلاص، عشان ببدأ في الفقرة قمورة جاية متأخرة. الشيء اللي أنا بتكلم فيه وموجود في المستطيل الأخضر اللي هي صفارة الحكم، صفارة صاد حاء، بس أنتم ما عرفتوها. صفارة الحكم سلاح الحكم الصغير اللي هو كوصف دقيق دائما يقولونه لما يطلقون على أداة صغيرة تصدر صوت عالي نتيجة اندفاع الهواء داخلها وتؤدي وظيفة رئيسية في الألعاب الرياضية بشكل عام وتحديدا في كرة القدم على وجه الخصوص. فكرة استخدام الصفارة تاريخيا يعود إلى القرن الثالث الميلادي. كان حراس المدن في الصين القديمة ينفخون في ثمار البلوط المجوفة علشان يحذرون السكان من الغزوات اللي أتيهم، لكن أقدم استخدام كان لها في الألعاب الرياضية في إدارة المباريات بشكل وايد يدوي، كانت بالإشارات اليدوية باليد، وكان بعضهم يرفعون أذرعتهم ويلوحون بمنديل قبل الصفارة، وهاي إشارات كان اللعيبة يفسرونها بشكل متباين، يعني ما لها حدود معينة، ما لها قوانين معينة. يعني تخيل أنت تلعب وفي نفس الوقت لازم تكون منتبه ومركز على الجول وعلى الحكم. إنزين يقولكم في طرق بدائية كانت موجودة يعني للصفارة. فكرة تصنيع هذه الصفارات، البريطاني جوزيف هو صاحب فكرة تصنيع الصفارات اللي لمعت في طبعا الملاعب. في عام 1878 قدم أول صفارة رياضية في العالم، فكانت فعلا بصوت وايد عالي وايد حاد، وكان سماعها يعني يسمعونها رغم أن الجمهور يكون يعني مزعج يشجع ويقول، يعني رغم ضجيج الجماهير إلى أن كانت هذه الصفارة بعد تنسمع. تطورت هذه الصفارة مع مرور السنين وصارت صفارة هدسون اللي ظهرت مجددا على الساحة، يستخدمون فيها مواد من الخشب وأنابيب معدنية بسيطة، فكانوا دائما الحرفيين يسوون فيها التجويف عشان يصنعون منها فتحة لتدفق الهواء، وكانوا بعد يعني يجوفونها علشان صدى الصوت للصفارة. أوكي، طول الصفارة وقوتها كانت بانطلاقتها بدلالات مختلفة. في لو تعرفون لو شفتوا حكم عند الصفارة الطويلة غالبا تستخدم، يعني الحكم نفسه ما يستخدم صفارة واحدة، في ثلاثة أتوقع الحين بقول لكم إياها. الصفارة الطويلة هذه صوت، يعني كيف اللاعب يعرف أنه بيبدأ من صوت الصفارة؟ الصفارة الطويلة تكون لبداية ونهاية المباراة، وفي الصفارات القصيرة عند الحكم لما يكون في خطأ بسيط الحكم يبدأ يصفر بالصفارة الصغيرة. لكن الصفارة الأقوى أو المتقطعة تكون عن مخالفات أكثر خطورة مثل ركلات الجزاء، يعني ثلاث صفارات عند الحكم. كنتوا تعرفون هالمعلومة؟ مش الثلاثة. أكيد ما كنتوا تعرفون، دائما أجيب لكم الشيء اللي ما تعرفون. شفتوا كيف؟ وأنتوا ما عرفتوا حتى الصفارة. إنزين الحين، لا كاتم ثلاثة على فكرة عنده، طويلة وقصيرة، وفي صفارة اللي هي تقطع بالصفارة اللي هي بركلات

لك وصلت معكم لإعلان اسم الفائز في مسابقة المركز الوطني للتأهيل وإمارات FM. الفائزة الأولى، أول شيء السؤال شو الهدف من طبعا البرامج التأهيل، مركز التأهيل الوطني، وطبعا هي الإجابة الأولى اللي هي مساعدة المتعافين على أنهم يستعيدون حياتهم ويندمجون بشكل إيجابي في المجتمع، مش عزلهم ومش تقديم الدعم لفترة معينة وخلاص، في هناك متابعة، في إشراف، في تنسيق، بس في النهاية أنهم يعني يحرصون على أن المتعافي لابد أن يستعيد حياته ويمارس حياته بشكل طبيعي في المجتمع ويكون إيجابي. طبعا الإجابة الأولى كانت هي الإجابة الصحيحة، واللي فازت معايا بألف درهم كاش غلا عبد الله حميد، ألف مبروك، ألف درهم كاش مقدمة من المركز الوطني للتأهيل غلا عبد الله حميد. والفائز الثاني حميد عبد الله المرزوقي، حميد عبد الله المرزوقي بعد تستاهل ألف درهم كاش مقدمة من طبعا المركز الوطني للتأهيل وأيضا إمارات FM. مبروك لهم، وإن شاء الله في مسابقات قادمة عبر أثير إمارات FM يحالفكم الحظ اللي ما سمع اسمه. كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. هذه أجمل تحية من بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا. ألقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع المقبل في برنامج إكلك، ودعت الرحمن، ويعني أيام حلوة وسعيدة، ويكند جميل يا ربي، الله يحفظكم.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتع بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم نجاح تسليم الحفارة AD300 قبل الموعد المحدد ب3 أشهر تقريبا، ما يمكن من توليد الإيرادات مبكرا وتسريع مراحل برنامج حفارات الجيل التالي 6. نجحت برجيل القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2031. ينطلق معرض المال أبوظبي في أدنك يومي 8 و9 يوليو 2026، ويجمع المستثمرين والمتداولين والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية لاستكشاف مستقبل المال. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 من 1 وحتى 3 سبتمبر المقبل، أحد أكبر المعارض التجارية المتخصصة في قطاع التحول الطاقي، وسيشكل هذا الحدث مركزاً حيوياً للفرص أمام خبراء الطاقة من جميع أنحاء العالم. أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق حياة في دبي في خطوة مهمة تعزز التعاون بين المؤسسة وواحدة من أبرز العلامات الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق في المدينة. ختام الموجز قدمته لكم

0: أميرة البلوشي.
1: تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والإكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا معنا في هذه الساعة التي تأتيكم على الهواء مباشرة مع برنامج خير الإحسان، حيث نفتح الفرصة لأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة لتصل إلى أسر متعففة، لأناس يعانون ويدعون ربهم بتيسير أمورهم، وقد جعلكم الله أنتم الأسباب. فإذا كنتم الأسباب فأنتم أصحاب الفضل والكرم والعطاء الذين أحبهم الله وجعلهم أحب الناس إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فيا باغي الخير أقبل، أقبل واستمع ومد يدك لغيرك، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. باسمي وباسمكم أيها الأفاضل، أرحب بممثل جمعية الإحسان الأستاذ معين عباد علي بوزايد.
5: يا مرحبا وسهلا،
4: الله يسعدك، الصحة والعافية، رب يبارك فيك، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في الحلقة.
5: اللهم آمين، اللهم آمين.
4: والتحية وطبعا البركة موصولة لأستاذنا الفاضل المخرج محفوظ أبو عيدة بفايز، جعلك الله إن شاء الله فايزا في كل حالاتك. آمين يا رب العالمين، وكل من يستمع إلينا
5: يا رب.
4: ونعطي الميكروفون لأخونا بزايد، الله يعطي الصحة والعافية،
5: الله يسعد أيامك يحفظك،
4: ليخبرنا عن محتويات الحلقة والأرقام المستهدفة والحالات الموجودة معنا
5: بإذن الله تعالى. جزاك الله خير دكتور، مقدمة رائعة جدا،
4: الله يبارك فيك ويحفظك،
5: خلتني كأني أنا أغوص ما بين بحور العلم الجميلة التي فعلا تعطينا درس من دروس العطاء وكذلك الانتماء. سأل الله أن يوفقك وسأل الله أن يفتح لك بإذن الله فتوح العارفين.
4: الله يحفظك يا رب،
5: اللهم
4: آمين.
5: اللهم آمين. نمسي عليك كذلك، المسي على مخرجنا المتألق محفوظ أبو عيدة عودا حميدا، اشتقنا لك، اشتقنا لابتسامتك والله. الله يسعدك يا حبيبي، ونمسي كذلك على المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم بإذن الله تعالى في هذا اليوم الجميل، ليلة الجمعة. واليوم اللي صايم أتمنى أن ما ينسانا كذلك من خالص الدعاء وقت الإفطار. اليوم عندنا ثلاث حالات دكتور. الحالة الأولى لشاب في مقتبل العمر يعاني من ورم خبيث في الدم ولا يملك أي مصدر دخل يساعده على تحمل تكاليف العلاجية، وهو بحاجة إلى علاج شهري منتظم لمدة عام كامل، مما يشكل عبء ماليا كبيرا عليه وعلى أسرته، 49,000 درهم. وكذلك شاب مصدر دخله محدود، عانى طويلا من الفشل الكلوي وأجريت له عملية زراعة الكلى، فهو بحاجة الآن إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الأدوية والعلاج المنتظم لمدة 6 أشهر للحفاظ على نجاح هذه العملية واستقرار حالته الصحية، 38,000 درهم. وكذلك الحالة الثالثة والأخيرة لأم بلا مصدر دخل فقدت يعني شعرها بالكامل بسبب داء الثعلبة وتعجز عن توفير تكاليف العلاج بين ألم المرض وضيق الحال. 10,000 درهم على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب الأيادي البيضاء، وكذلك لا ننسى عن طريق الرسائل النصية SMS اتصالات ودو. ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898 وقيمة الرسالة الواحدة 100 درهم. اليوم احنا دكتور نتنقل ما بين سبحان الله يعني أناس يعيشون الألم وأناس عاشوا الألم، وبعد ما عاشوا الألم الآن يحتاجون لكي يحافظوا على يعني نجاح إزالة ذلك الألم يحتاجون كذلك إلى يعني الاستقرار في حالتهم الصحية بالأدوية والعلاجات، وكذلك أم بلا مصدر دخل وفقدت شعرها بالكامل بسبب داء الثعلبة. يعني أنا أتكلم عن ألم المرض وكذلك الألم النفسي وكذلك يعني رؤيتها كذلك لأبنائها وهم ينظرون إلى أمهم بهذا الشكل. 10,000 درهم تعيد الحياة فعلا لأم وتثق في نفسها مرة ثانية وترجع بإذن الله تعالى لكي تزرع كذلك الأمل في حياة الآخرين.
4: يعني نحن اليوم أبو سايد الله يطول بعمرك ويحفظك إن شاء الله، والسادة المستمعين الكرام اللي معانا اليوم يستمعون معانا في هذا البث الحي والمباشر، يوم عظيم، يوم مستحب في عمل الخير، يوم عاشوراء هذه الليلة، يعني يبدأ إن شاء الله بعد صلاة المغرب أو بعد أذان المغرب، يعني يوم عظيم لا شك بأنه يوم عظيم وله أفضال كبيرة أيضا، فقد جعل الله سبحانه وتعالى هناك مبدأ الأفضلية في الشهور وفي السنوات وفي الأيام وفي الساعات أيضا. نبغى نعرف منك يا أبو زايد الله يجزاك الخير بعض من فضائل الأعمال المستحسنة في مثل هذه اليوم، وخصوصا فيما يتعلق بالصدقات.
5: شوف سبحان الله دكتور، احنا اليوم لما نتكلم عن العطايا اللي يعطينها يا الله سبحانه وتعالى، يفتح الله لنا ابواب كثيره. اعطانا من رمضان ايام،
4: صحيح،
5: واعطانا كذلك من شوال ايام، واعطانا من يوم عرفه ايام، والحين عندنا عاشوراء، وهذا اليوم الجميل الذي سبحانك ربي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون.
4: صحيح.
5: الآية التي نزلت في سورة الدخان لما ذكر الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أنزل الله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، أي أن السماء تبكي لموت الإنسان الصالح وكذلك الأرض.
4: الله الله.
5: والله يا دكتور البارحة توفى أحد الإعلاميين سبحان الله، أبوه الله يرحمه توفى سبحان الله، وإحنا يعني حتى الفيديو برويك إياه وإحنا بعد صلاة العصر، الرجل هذا اللي توفاه الله سبحانه وتعالى رجل يتصدق، رجل نحسب والله حسيب ولا نزكي على الله أحد، بابه لم يقلق، يعطي يكرم، إنسان صالح، إنسان عرف عليه بحمامة المسجد. سبحانك ربي لما حان الدفن بعد صلاة العصر والله يا دكتور تلبدت السماء، حتى لو تسأل أهل العين تلبدت السماء. صحيح. كلها بالغيوم
4: شفناه. نعم نعم.
5: جنبي أم
4: أعتقد كان في أمطار بعد.
5: نعم.
4: ترى بزايد من العين يعني.
5: الله يسعدك
4: دار الزين.
5: أمين. فلذلك أنا أقول لك الواحد اليوم أنت بعملك الصالح الذي تقدمه لله سبحانه وتعالى والله سوف يأتيك يوم القيامة، هذه الأيام يوم عاشوراء والأيام التي جعلها الله سبحانه وتعالى. ليش جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام وفضلها بذلك؟ حتى لما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. فاليوم يعني لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأن عشت إلى قابل لا صومن التاسعة والعاشر، فهي رسالة على عظمة هذا اليوم في اليوم احنا نقول عندك هذه الليلة الجميلة.
4: هو زمان له شرف عند الله سبحانه وتعالى.
5: سبحانك ربه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه. فأنا أقول في هذا اليوم الله الله في أنفسكم، أخرجوا من الصدقات، أخرجوا من الأعمال الصالحة، لأن في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى نجى فيها موسى. فأنا أقول لكل إنسان، لكل إنسان مهموم في حياته، مغموم، يفتح الله لك أبواب أنت لا تعلمها، فهذه الأبواب من رحمات الله سبحانه وتعالى، فلنزرع فيها رحمة في قلوب الناس على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. شاب في مقتبل العمر يعاني من ورم خبيث في الدم، ليس لديه المصدر الدخل اللي يقدر يساعد نفسه على يتحمل هذه التكاليف، 49,000 درهم، وشاب مصدر دخله محدود جدا، عانى طويلا من الفشل الكلوي، والحمد لله نجحت العملية، ولكن يحتاج كذلك الآن إلى يعني أدوية وعلاجات منتظمة لمدة 6 أشهر.
4: الله يكون في عونه.
5: 38,000 درهم، و10,000 درهم نسعد أم بلا مصدر دخل، فقدت شعرها بالكامل بسبب داء الثعلبة، والحين هي سبحانك ربي ما بين الألم المرض وكذلك ضيق الحال وكذلك الحالة النفسية.
4: يعني رب العالمين يقول وسارعوا إلى ربكم، سارعوا يعني ادخلوا في هذا السباق، ادخلوا في هذا المضمار العظيم، ادخلوا في باب الفضل، ادخلوا في باب العطاء. نذكر السادة المستمعين أن للجنة 8 أبواب
5: الله
4: أو
5: الله.
4: 8 أبواب
5: صدق.
4: واحد من هذه الأبواب يسمى باب الصدقة.
5: الله أكبر.
4: الصدقة يا أبو زايد يعني سبحان الله رب العالمين ذكرها في كثير من يعني في من القرآن الكريم، ويعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها بالكثير.
5: صحيح.
4: للصدقة أفضال.
5: أفضال.
4: نعم. فضائل عظيمة
5: وكثيرة. وأنا أقول لكل إنسان سبحان الله، شوف لما ذكر الآية الجميلة التي ذكرتها أنت دكتور، آية جميلة لو بس تفكرنا فيها وتدبرناها، لما قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لاحظ لم يعني يقف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، بل أكملها قال وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتخيل يعني من الشيء الجميل لما الله سبحانه وتعالى يعطينا السباق الحقيقي. اليوم خلنا نكون واقعيين، لما ذكر الله سبحانه وتعالى تلك الآية الجميلة وقال وجيء يومئذ بجهنم يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
4: الله الله.
5: أي حياة؟ ليس حياته الماضية، إنما الحياة من بعد الموت. فلذلك حتى الإنسان لما ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الجميلة لما قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. ليش يا ربي؟ لعلي أعمل صالحا. فلذلك أقول لك الإنسان العمل الصالح يحتاج كذلك إلى قلوب.
4: نحن نبقى شرح أكثر عن هذا الموضوع أيها الكرام، ابقوا معنا في هذا الفاصل الديني ثم إن شاء الله نستكمل.

آن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: استمتع برسومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والإكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: خير الإحسان برنامج يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا.
3: أهلا بكم أيها الكرام في هذه المحطة الخيرية، محطة للتزود بالخير وتجديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى عبر البذل والعطاء. فرب درهم سبق 100,000، قليل مبكر قد يفوق، كثير متأخر. ماذا تقول يا أبو زايد؟
4: الله يحفظك
3: إن شاء الله. اللي ينفق القليل،
4: أقول اللي ينفق القليل ترى لا شيء يخفى على الله، هو يعلم حقيقتك وما يحدث في الخفاء. اليوم لما أنت تكون الإنسان يستطيع أن ينفق الكثير ويخاف على الله، يخاف من المال، يخاف أنه لا ينقص عليه، أقول راجع نفسك، راجع كذلك قلبك، هل هو معلق مع الله سبحانه وتعالى أم معلق بالمال؟ دكتور مرت علينا يعني من القصص اللي أنا كل
3: كثيرة
4: جدا والله العظيم، من ناس كانوا دكتور تبارك الرحمن يعني من الناس اللي الله سبحانه وتعالى جعلهم هذا الباب كأنه تنافس كبير، ولا يستطيع أي إنسان كأنه يرى أن باب من أبواب الجنة فتح له، بدون ذكر اسم هذا الرجل سبحانك ربي، لدرجة أنه كان ماخذ يعني عمارتين، وما بين هالعمارتين حاط يعني بيوت سكنية للأيتام والأرامل. كان يشوف أن ما بين العمارتين في مساحة بينهم، فيحاول، هو في دولة خارج دولة الإمارات، يحاول أن يأخذ هذه الأرض ليجعلها مصلى، كذلك مسجد يصلي فيه الناس،
3: وقف
4: وكذلك لتحفيظ القرآن. لكن الجمالية فيه أن والده يقول لي، تعرف أن الوالد ما يعرف معاشه، عمره ما يعرف كم راتبه، والحين هو متقاعد، راتبه ينزل، قال يقول أنا عندي أبناء كثيرين من الأيتام من الناس الصالحين، وأبناء ما شاء الله تبارك الرحمن الله منعم عليه بالخير ومنعم عليه كذلك بصلاح أبنائه. اللي الآية الجميلة اللي أنت وقفت عندها دكتور لما ذكرت فيها، الله ذكر الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون،
3: اللي وقفت عندها أنت. أي
4: نعم، وانت أردت الخير. الله يجزاك الجنة، وانت أردت فيها سبحانك ربي قال لعلي أعمل صالحا.
3: نعم،
4: واللي قبله قال يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ليست حياتها التي كانت قبل الموت، إنما حياتها الحقيقية التي بعد الموت.
3: الله، صحيح،
4: كانت صدمة أن الحياة الحقيقية كانت بعد الموت. ليش؟ مش الحياة اللي إحنا نعيشها، لأن إحنا نعيش في حلم، في أي لحظة يقال فلان مات. ولما ذكر حتى ذلك الكافر لما يقول يا ليتني كنت ترابا، دكتور أنت تخيل أنه يتمنى أنه لم يخلق أصلا في ذلك اليوم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
3: ما كنا
4: من أصحاب السعير، ندم،
3: فاعترفوا بذنبهم.
4: نعم، وهذا هو إهمال العقل والسمع. فلذلك أنا أقول لكل إنسان، الآية صريحة مع الله سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، ما قال لكي أصلي، فأصدق وأكون من الصالحين. الذي قال هذه الكلمة عرف معنى الصدقة في ذلك اليوم وهو يحتضر. فلذلك لكي تكون من الصالحين فكن قريب أنت من هذه العملة الجميلة الصادقة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
3: إذا سمحت لي أبو زايد تبغى تقول شيء؟
4: لا لا لا.
3: نبغى نقترب من آية كريمة أخرى وهي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في أحد الآيات يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يعني هنا وكأن التجارة هنا تجارة مع الله سبحانه وتعالى. عندما نتاجر نحن مع شخصية بارزة مثلا، يعني عنده مفهومية عالية وخبرات عالية في مجال يعني التجارة أو البزنس مثل ما يقولون، هذه تجارة مع خالق الخلق.
4: نعم، لأنك اليوم دكتور تخيل معي هذا المعنى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له. الأمر ليس أمر أنك تعطي فقط، أنت تعطي من؟ تعطي الذي أعطاك وهو الله سبحانه وتعالى. تخيل معي دكتور أن هذا المعنى العظيم، أن الحين أنت تعطي، لا تعطي إنسان، إنما أنت تتعامل مع الله مباشرة، تعطي القليل فيضاعف الله لك أضعافا لا تحصى. أي تجارة، أي تجارة فيها الضمان أنك بإذن الله تعالى رابح، وليس رابح في الدنيا فقط، إنما حتى كذلك أنت رابح في قبرك، في الحياة البرزخية، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
3: فيه رزق وفيه حياة.
4: حياة، وكذلك يوم القيامة. تأتيك تلك الصدقة على سحابة يستظل فيها هؤلاء الذين قدموا بأياديهم وبقلوبهم لله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فاللي أبوصله لكل إنسان أن اليوم إحنا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، إحنا لا نتعامل فقط مع رب، لا، نتعامل مع الرب الذي خلقنا والذي أعطانا والذي حمانا والذي له أسقانا وأطعمنا وكل شيء، سبحانك ربي، هو ربك وهو إلهه. فلذلك أنا أقول لكل إنسان يسمعني: ترى لا تهمل نفسك، والله العظيم مرات إحنا نحتاج دكتور أن إحنا نلبس رداء الصدقة لكي يسترنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. على 800-16 لدينا اليوم بالاتصال أو الواتساب لدينا اليوم 3 حالات. الحالة الأولى لشاب في مقتبل العمر يعاني من ورم خبيث في الدم، لا يملك أي مصدر دخل عشان يساعده في التكاليف العلاج، 49,000 درهم. هذه بس دكتور علاج شهري منتظم لمدة عام كامل،
3: 49,000.
4: تخيل معي. وكذلك الحالة الثانية لشاب في مصدر دخله جدا قليل، يعاني فترة طويلة، يعاني من فشل كلوي. الحمد لله أجرت له يعني عملية زراعة كلى، لكن الحين هو محتاج إلى أدوية ليكمل هذه المسيرة لمدة 6 أشهر، 38,000. والحالة الثالثة هي أم بلا مصدر دخل، فقدت شعرها بالكامل بسبب داء الثعلبة.
3: نعم.
4: وتعجز عن توفير تكاليف الـ الـ الـ الـ الألم هذا اللي هي
3: يعني
4: تعيشه.
3: المرأة أكثر شيء يعني تعتز فيه هو يعني جمالها.
4: نعم، سبحان الله.
3: وخصوصا شعرها يعني، فعندما تفقد المرأة هذا الجزء من جسمها لا شك بأنها تعيش في محنة عظيمة.
4: نعم دكتور.
3: لا يعلمها إلا الله، هي
4: سبحانك
3: يعني الله سبحانه وتعالى،
4: وهي كذلك. نعم. نعم.
3: فيعني الشعور مع الآخرين بزايد يعني مسألة مهمة جدا، أن نشعر نحن مع الآخرين. فإذا أنا شعرت مع الآخرين لا شك بأن سلوكي قد يتغير.

0: عطائي قد يزيد لمثل هذه الحالات.
1: صحيح، جميل لما يكون عندك شعور في ذلك دكتور، لأن هذه المشاعر لا لا لا لا تستطيع أن تسمعها، إنما تحسها بجسمك.
0: صحيح،
1: تحس أن دقات قلبك تقرع طبول السعادة وكذلك الحزن على الآخرين. جميل لما أنا أكون قلبي يستشعر معاني الألم التي أو الذي يعيشها الآخرين. فلذلك أنا أقول لك الإنسان جميل أن تكون دقات قلب الإنسان تناديك أمام الرحمن. جميل لما اليوم أنت تسعد مثل هذه الأم، جميل لما أنت تسعد ذلك الشاب الذي في مختبر العمر وتريد تغير من حياته، علاجه بس علاج شهري لمدة عام 49,000، من وين له؟ وتخيل معي هذا يعني يعاني من ورم خبيث في الدم،
0: لا حول ولا قوة.
1: وكذلك الشاب الذي عانى في الفشل الكلوي والحين سبحانك ربي يحتاج إلى رحلة علاجية أخرى يحافظ على هذا الرحلة التي كان فيها من الألم إلى الأمل، يحتاج إلى علاج 6 أشهر 38,000. أم بلا مصدر دخل فقدت شعرها وتحتاج كذلك اليوم إلى من يزين عقلها فعلا بالسعادة والراحة والطمأنينة، لأنها في النهاية هي أم. يعني لما أقول لك أم يعني أعرف أن في خلف هذه الأم أبناء، وأبناء لربما سبحانك ربي أن يعني يروا حال أمهم كيف كانت وكيف أصبحت. على 800-16 وصلتنا يعني بعض المشاركات الجميلة من الأخوة والأخوات. 1500 درهم تقسم على الحالات، وكذلك 300 درهم تقسم على الحالات، 150 درهم تقسم على الحالات، و150 درهم للحالة الثانية، و300 درهم للحالات، و150 درهم للحالة الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ، وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد، واجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللهم زدهم من فضلك، اللهم زدهم من فضلك، اللهم زدهم من فضلك. آمين. اللهم اجعل صدقاتهم سترا لهم من النار، ونورا في القبر، وشفاء من كل داء. اللهم ادفع عنهم البلاء، اللهم اجبر قلوبهم المكسورة. وأسر الله سبحانه وتعالى لمن أنفق لوجه الله أن يكرمه كما أكرم عبادك، وأن يسقه من كوثر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وزاد أبغي أتكلم عن صفتين موجودتين عند الناس، سبحان الله، مش كل الناس طبعا، لكن هي بالصفات التي يعني موجودة، لا شك أنها موجودة، هي مسألة الندم ومسألة الشح. متى يندم الإنسان؟ يعني ولنفرض واحد عنده مبلغ من المال يريد أن يتبرع به، ولكن هو يخشى من الندم، يقول أنا أخشى إذا تبرعت بهذا المبلغ أن أندم في يوم من الأيام، أو أندم بعد العطاء أني أنا محتاج هذه الأموال. أريد أن أتحدث عن مسألة الندم وربطها بالإيمان.
1: طبيعي دكتور، ذكرها الله سبحانه وتعالى
0: بآيات أيضاً.
1: أي نعم، ذكرها الله سبحانه وتعالى بآيات كثيرة. يا حسرة على ما فرطت، شعور داخلي وهو يستشعر معاني الندم والحسرة. ولما قال رب يرجعون، لماذا يريد يرجع؟ يعطوه فرصة أخرى لكي يعلم بإذن الله تعالى بأن رحمة الله سبحانه وتعالى موجودة، كانت موجودة وهو في الحياة. فلذلك لما قال حتى في ذلك ربنا أبصرنا وسمعنا، يعني قدموا لنفسهم الحجة. فاليوم أنت لا تندم، لا تكون شحيحا على نفسك. اليوم اجعل هذه المادة أو المال الذي أعطاك إياه الله سبحانه وتعالى هو لك أنت، ولكن من الذي أعطاك إياه؟ الله ليختبرك فيها. هل أنت سوف تعرف قيمة هذا المال؟ هل سوف يكون من مالك هذا رحمة للآخرين؟ هل هذا المال سوف تأخذه زينة لك في هذه الدنيا فقط، أم سوف تزين ذلك القبر الذي يعني يكون لك مرتع وكذلك جسر للعبور إلى الحياة الأخرى؟
0: ويمكن الجميل في الموضوع أن الخير الذي يقدمه الإنسان يعود إليه بصور غير لا يتوقع،
1: لا يتوقعها جدا دكتور. واليوم إحنا لما نسمع كثير من الأخوة والأخوات اللي يقرعون هذا الباب الجميل، فلذلك أنا أقول للإنسان ترى الشحيح لا يخسر ماله فقط، والله العظيم، بل يخسر اللحظة اللي كان يمكن أنه يقدر ينقذ فيها إنسان، ويخسر تلك اللحظة

0: اللي كان في يوم القيامة يكون له ذلك الباب من الرحمات التي تعطى لمن كان له من الأيادي في العطاء للآخرين. فلذلك أنا أقول لك الإنسان اجعل ما بينك وبين الله أبواب لا تغلقها. اليوم إذا أغلقت الباب أنت تغلق على نفسك. اليوم إذا أنت مش قادر تسعد الناس سامحني، كيف تريد أن يسعدك الله سبحانه وتعالى؟ كيف تريد أن تعلم بقيمة السعادة الحقيقية؟ اليوم صار موقف مع الشباب عندنا في الثانوية العامة، فكنت ولدي خالد الله يحفظه في السنة الأخيرة، فسبحان الله وأنا دخلت أكلم المدير على موضوع سبحانك ربي يخص ولدي خالد. فلما دخلت وأنا طالع من الإذاعة سلمت على المدير أقول له الله يجزاه الجنة. قلت له دكتورنا الله يجزاك الجنة، ترى كل هؤلاء الطلاب كلهم بدون استثناء كلهم في موازين الشيخ محمد بن زايد.
1: صحيح، في موازين حسناته.
0: نعم. يوم جاء يقول لي مش فهمت، قلت يا رجل يعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فما بالك اليوم بهذه القوة العلمية الجميلة بالمدرسين بالمدارس بالباصات بالتكييف بكل شيء تم توفير لهم بيئة علمية جميلة تخص هؤلاء الطلاب. اللي بقوله لكل واحد يسمعني، ترى اليوم أنت كذلك قد تكون أنت المنبر الجميل الذي تسعد فيه الآخرين، قد تكون المنبر الذي ترى فيه السعادة، قد تكون أنت المنبر الذي تجعل في حياتهم رسائل فيها من الرحمة لا تنتهي، فلا يكون لك من ذلك الحسرة والندامة التي تحزن عليها. 500 درهم وصلتنا كذلك من فاعلة خير محسنة، وكذلك وصلتنا 100 درهم للحالة الثالثة نعم، و100 درهم كذلك للحالة الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك. اللهم
1: آمين.
0: بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك. اللهم لا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضيقا إلا وسعته. اللهم كما جبروا خواطر عبادك فاجبر خواطرهم. جميل دكتور لما يكون الإنسان وهو يتصدق وهو يعلم أن هذا المبلغ الذي سوف تجعله بينك وبين الله سبحانه وتعالى يكون فيه لك الخيرة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولا تنسى كذلك لما قال الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا أذن لهم
1: لمن لهم ولا أذن لهم
0: أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي بقوله لكل إنسان لما ذكر الله سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اللي بقوله لكل إنسان والله إنها كلها وعود ربانية، الذي سوف تقدمه اليوم سوف يأتيك غدا ولن يأتيك إلا من رب البرية. آيات وأحاديث تلاها الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، أحاديث ذكرها الله النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا الحديث، يعني أنا كل مرة أتذكر في ذلك، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. جميل لما يكون ستر الله عليك في دنيتك في حياتك في أموالك،
1: وجميل أن تكون هذه الصدقة متجهة إلى الله سبحانه وتعالى. شوف هذه الآية العظيمة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين.
0: الله أكبر،
1: ضعفين.
0: كيف يضاعف الله؟
1: مش ضعف واحد وإنما ضعفين،
0: يضاعف الله لك ويعطيك الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى، يعني أنا أقولها لكل إنسان بيتصدق، ترى أنت تعطي هؤلاء الفقراء والمساكين والمرضى تعطيهم أنت من متاع الدنيا، لكن هذا المريض والفقير والمحتاج هو يعطيك من متاع الآخرة. تخيل المعادلة، يعني لا نظن أن احنا أصحاب الفضل اللي قاعدين نقدمه لهؤلاء الناس، والله العظيم بالعكس هم أصحاب الفضل علينا. الله ابتلاهم بهذه الأمراض ولا يستطيعون أن يعالجوا أنفسهم، يعني من قصص اللي

0: يعني كانت خارج الدولة، لأحدهم سبحانك ربي كان علاج تكلفته يعني بالدرهم تقريبا 700 درهم خلال 3 أشهر. العمر بيد الله توفى.
1: 700 درهم مات
0: عشان ما عنده 700 درهم. تخيل معي والله العظيم. وكان أبنائه كلهم بنات، لكن أياد الإمارات تصل وصلت وتكفلوا بالبنات وبنوا لهم البيوت، وسبحانك ربي. ومن البنات اللهم لك الحمد 3 تزوجن. من الذي أرسلهم؟ الله سبحانه وتعالى أرسل أهل الإحسان إلى أقصى المشرق والمغرب. هذه أرض الإمارات، أرض الرحمة، أرض
1: لذلك هي محفوظة بفضل الله.
0: اللهم لك الحمد. فلذلك على 800-16 اليوم عندنا 3 حالات للشاب في مقتبل العمر يعاني من ورم خبيث في الدم، يحتاج إلى علاج شهري منتظم لمدة عام كامل 49,000. وشاب كذلك مصدر دخله محدود جدا، عانى طويلا من الفشل الكلوي وأجرت له عملية زراعة كلى، والحين هو محتاج إلى أدوية وعلاجات منتظمة لمدة 6 أشهر عشان يحافظ على نجاح العملية وعشان تستقر حالته الصحية. 38,000 درهم. ولا ننسى تلك الأم اللي بلا مصدر دخل وفقدت شعرها بالكامل بسبب داء الثعلبة، والحين هي تعجز عن توفير تكاليف العلاج، هي ما بين ألم المرض وضيق الحال، وكذلك رؤية يعني نفسها عندما ترى نفسها في تلك المرأة وهي تتحسر على نفسها وعلى شبابها. حالة نفسية 10,000 درهم. وصلتنا دكتور 100 درهم للحالة الثانية، 1,000 درهم للحالات توزع، وكذلك 1,500 درهم توزع للحالات. اللهم لا تحرمهم لذة العطاء ولا أجر الإحسان، اللهم اجعلها لهم في كل صدقة دعوة مستجابة ورحمة نازلة وسعادة دائمة. اللهم كما جمعتنا على فعل الخير في دنياك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم يا من وعدت المتصدقين بالجزاء ووعدك حق، اجعل لهم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. اللهم إنهم جبر القلوب المكسورة وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، فاجبر كسرهم وفرج كربهم.
1: اللهم أمين. اللهم استجب دعائك يا أبو زايد، جزاك خير على هالكلام الطيب والدعاء الطيب. ماذا عن التعويض الإلهي؟ التعويض الإلهي يعني سبحان الله يعني مسألة تحتاج إلى الوقوف عندها شوية أبو زايد، إذا تكرمت علينا الله يجزاك الخير.
0: الله يسعدك.
1: فيعني عندما نشعر ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضنا عن كل ابتسامة نبتسمها نحن في وجه صديق أو أخ أو حتى أي إنسان معروف تقدمه أنت بكلمة، بعمل، بتزكية، فما بالك بالمال. حدثنا عن التعويض الإلهي.
0: لما التعويض الإلهي لو نتكلم عليه دكتور لن ننتهي من صفحاته الجميلة، لكن اعذرني
1: صح
0: اللهم أمين اعذرني، لكن في آية جميلة ذكرها الله سبحانه وتعالى لما ذكر وقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهو خير الرازقين اللي بس أنت تفكر فيها أن الله هو خير من سوف يرزقك، يرزقك الصحة، البركة، السعادة، لأنك أنت أنفقت، لأنك أنت أعطيت، لأنك أنت حسيت داخليا واستشعرت بأن هذا الإنسان المسكين الذي يتألم من الألم إنما أرسله الله لك أنت. فلما خرجت هذه الدراهم من جيبك إنما هي عملتك الصادقة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولما يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى هذا العمل الذي تقدمه سوف ترى عجائب الله سبحانه وتعالى، لأنه خير الرازقين. يرزقك وأنت لا تعلم، يعطيك وأنت لا تعلم، يكفيك وأنت لا تعلم، يجعلك وأنت نائما وهو يدبر لك الكبيرة والصغيرة، يبعد عنك الشر ويقرب لك الخير. لا تنظر ولا ينظر لك أحد، لكن ينظرك الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه، ينظر لك بتلك العين التي فيها الرحمة، التي فيها يوسع فيها مداخل رزقك. فلذلك

0: كأن أقول لك الإنسان ترى التعويض من الله سبحانه وتعالى لا تظنه بسيط. اليوم أنا لو يجي لي إنسان يقول لي أبشر على مبلغ معين دين ولا ساعدني في موضوع وقال لي أبشر، والله العظيم ما أنام الليل، أظل فرحان. وهو عبد لا يستطيع
1: أن ينفع نفسه،
0: ما أدري يمكن بكرة يموت لا سمح الله، لا بكرة يتغير أحواله.
1: صحيح.
0: لكن العهد من الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى يعطيك، فلذلك التعويض الإلهي سوف يعجبك الله فيه. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، شاب في مقتبل العمر يعاني من ورم خبيث في الدم ولا يملك أي مصدر دخل، يحتاج إلى علاج شهري منتظم لمدة عام 49,000 درهم. دكتور نتخيل هذا الشاب المسكين اللي كان يحلم أن حالك حال أي إنسان يتنقل ما بين سبحانك ربي من عمل إلى وظيفة، يأسس أسرة، اليوم سبحانك ربي نظرته للحياة أنه يضع ذلك المهدئ على ذلك الألم. اليوم يحتاج إلى أن يقول، تخيل أني أنا أقول أنا عشان أتعالج محتاج إلى قرابة 50,000، 49,000، هذه مصاريف تكاليف لمدة سنة فقط. وين السنة الثانية؟ وين السنة الثالثة؟ وين السنة الرابعة؟ وين السنة الخامسة؟ وين السنوات المستقبلية لهذا الشاب؟ هل سوف يعمل في هذه الدنيا من أجل أن يكون نفسه ولا من أجل أن يعالج نفسه؟ وسبحانك ربي، كذلك الشاب الذي عانى من الفشل الكلوي، سبحانك ربي فشل كلوي رحلة كبيرة، ومن زراعة الكلى، وسبحانك ربي الأمور اللي مرت عليه، وفي النهاية يحتاج إلى علاج لمدة 6 أشهر عشان يثبت نجاح العملية الأولى، 38,000. وكذلك هذه الأم التي كانت تتزين سبحانك ربي بالزينة التي أعطاها إياها الله سبحانه وتعالى، أي حالة نفسية تعيشها لما ترى أن سبحانك ربي مصدر جمالها ومصدر أنوثتها ومصدر حياتها وحياءها كذلك هو شعارها سبحانك ربي، تعيش ما بين ألم المرض وألم النفسي والألم سبحانك ربي كذلك المادي الذي كسرها، هل تعالج نفسها أم تعالج أبنائها؟ لكن هي في النهاية بلا مصدر. 10,000 درهم تفصل ما بينها وما بين السعادة. 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة، أصحاب الأيادي البيضاء، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية SMS اتصالات ودو، ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898 وقيمة الرسالة 100 درهم.
1: أنا أقول خلونا نصلي على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: جميعا، ونتذكر كلمة قالها أبو زايد الله يجزاه الخير في بداية حديثة، أن العطاء لا يغير فقط الفقير، وإنما يغيرك أنت، أنت أيها المحسن، أنت أيها المتصدق، أنت أيها الباذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. في يعني آية كريمة شرحتها أبو زايد بطريقة يعني من خلال قصة، ولكن أنا أحب أن أسمع هذه القصة وأحب أن أسمعها للناس.
0: الله يسعدك.
1: في مرة أنا سألتك في حلقة من الحلقات عن آية كريمة يقول فيها الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
0: سبحانك ربي.
1: ورويت قصة جميلة قصيرة لكنها ما زالت تدور في ذهني وفي قلبي وفي عقلي.
0: والله دكتور سبحان الله، يعني كل ما أتذكر، شوف تذكرنا فيها تكلمنا على هذه الأم التي سبحانك ربي تحب أنها كل ما تتصدق أنها تذبح ذبيحة، ولما أقول حق حرمتي يعني تذبح ذبايح كذا، قالت لعنها لعلها ترى أن ذبح الذبيحة بالنسبة لها وتوزيعها على الفقراء والمساكين هذا أحب الأعمال لديها. بعد فترة دكتور قبل حوالي تقريبا أسبوعين،
1: يعني أنت كنت مستغرب ليش أنها الحرمة فقط تتبرع بالذبائح؟
0: نعم، يعني ما شاء الله عليها يدها سخية للعطاء تعطي، ويعني سبحانك ربي من قرأ الباب سوف يجد الجواب لديها. لكن سبحانك ربي عملية أنها تحب إعطاء هذا الشيء ليست بس فقط هي اللي استغربت منه. قبل أسبوعين كذلك بنتها، يعني ولدها، أنا أشتغل عند هؤلاء الأسرة فسبحانك ربي أدير أعمالهم، فشفت البنت

0: الجميلة اللي أراها في حياتي والله إنها الصدقة. وكل إنسان يسمعني، إن كنت مهموم، إن كنت حزين، إن كنت تعيش في ابتلاء، والله ما عليك إلا من ذلك الباب الجميل الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إن قرعته سوف تسمع الجواب، وإن تقربت إليه تقرب لك الكريم وهو الله سبحانه وتعالى، وإن أنفقت أعطاك. كان أحد الأخوة يقول لي والله يا أبو زايد أتحدى أني أنا كل ما قدمت ما تكمل 3 ساعات إلا أن الله يعطيني. واحد من الأخوة يقول لي والله يا أبو زايد كل ما صدقت لو بغرشة مي مشاكلي كلها تنحل. يا رجل الإنسان لو نعرف لو ما هي قريبة إلى الله سبحانه وتعالى ما رأينا تلك الآيات التي فيها الأمر وجعلها الله سبحانه وتعالى من بعد الصلاة، ما رأيناها كانت من أحد أبواب الجنة 8. فلذلك أنا أقول لك الإنسان راجع نفسك وراجع كذلك قلبك، هل لك من ذلك الباب فتحت أنت يوم من الأيام وأسعدت فيه إنسان؟ انظر إلى نفسك وانظر إلى نفسك، هل في حد جاء ودق عليك الباب وقال لك يعني موضوع تساعده، صديق أنك تقف معه، أنك تدينه؟ ذلك كان يقول الحكيم بن خزام، كان يقول والله إذا لم يقرع بابي في كل صباح لعلمت أنها من المصائب.
1: اللهم ابعد عنا وعنكم إن شاء الله يا أبو زايد والسادة المستمعين الأفاضل الكرام المصائب والمشاكل يا رب العالمين. ربما المال الزائد أيضا عند الإنسان الذي يستطيع فيه أن يتبرع هو يزرع أمل في حياة إنسان، هو بإذن الله يعني يحيي فيها نفسا كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. استشعار مثل هذه الأمور بزايد أمر مهم جدا، وأنت شرحت وتكلمت عن هذا الموضوع أهمية الشعور، وتكلمت أيضا في مسألة التجارة مع الله سبحانه وتعالى، لكن مسألة أيضا الصدقة متعلقة بالصدق. نحن نقول فلان صادق، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين. صحيح. عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: هنا آية عظيمة، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم.
0: الله أكبر.
1: إذن مسألة الصدقة لها علاقة بأخلاقيات الإنسان.
0: نعم.
1: بالصدقة. بالصدق مع الله
0: سبحانه. مع الله سبحانه وتعالى. قبل ما أنت دكتور يعني قبل ما تتصدق اسأل نفسك الصدقة هذه هي بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، 1، يربيها لك الله سبحانه وتعالى، 2، يقيك الله من مصارع السوء، 3، يبعد الله عنك ميتة السوء، 4، يضاعف الله لك في مالك، 5، والله سبحانه وتعالى وعد بذلك بأن لا ينقص من مالك شيء، يبارك الله لك في أهلك، يشافي الله مريضك، وتشوفها يوم القيامة. والله العظيم إنها معجزة هذه الصدقة. لما قصة الشاه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند عائشة رضي الله عنها، جميل لما أخذت هذه الشاه وقامت سبحانك ربي وتصدقت بها، إلا كتفها، تصدقت بكلها إلا كتفها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها ما فعلت؟ قالت صدقت بها كلها إلا كتفها، هي اللي بقيت. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها بقيت إلا كتفها.
1: علما أنها تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب
0: الكتف. يحب الكتف، نعم. فقال كلها بقيت إلا كتفها. فعلا، لأن هذه التجارة مع الله والاستثمار مع الله سبحانه وتعالى، يعطيك الله سبحانه وتعالى فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. على 800-16 وصلتنا بعض المبالغ، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لمن أعطى. 100 درهم توزع للحالات، وكذلك 100 درهم للحالة الثالثة، 100 درهم للحالة الثانية، و200 درهم للحالة الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله، اللهم يا واسع الفضل ويا كريم العطاء، نسألك في هذه اللحظات المباركة أن تتقبل من المتصدقين صدقاتهم وأن تجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في أموالهم،

0: وأعمارهم وأهاليهم. اللهم لك الحمد، فضل من الله سبحانه وتعالى، من فاعل خير الله يسعده ويبارك فيه، سأل الله أن يثيبه ويرزقه، سأل الله ذلك. تكفل بالحالة الثانية
1: الله يبارك،
0: وكذلك تكفل بالحالة الثالثة
1: الله يجزاه خير
0: لحالة الأخت، نسأل الله ذلك، أسأل الله أن يبارك فيك. اللهم يا غني يا كريم، يا من لا ينقص من خزائن إنفاق المنفقين، اللهم تقبل من عبدك هذا صدقته بقبول حسن.
1: آمين.
0: اللهم ضاعف له الأجر أضعافا كثيرة، واجعلها حجابا له من النار وسببا في دخول الجنان. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا في سعادته وراحة باله، وأبدله بها فرحا بعد حزن، ويسرا بعد عسر، وارزقه رزقا واسعا مباركا فيه.
1: آمين.
0: وارزقه من حيث لا يحتسب ويحتسب، واكتب له البركة في كل شأن من شؤونه. بقيتنا دكتور الحالة اللي هي الأولى
1: للشاب
0: نعم، في مقتبل العمر في ورم خبيث، 49,000 كان المبلغ، المبلغ المتبقي 46,700 درهم.
1: متبقي من الحلقة أيها الكرام يعني ثواني معدودة، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن يعني يفك حاجة هذا الشاب. كل الشكر والتقدير، بنرجع إن شاء الله، بنرجع معكم، ابقوا معنا.
2: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا، وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: خير الإحسان برنامج يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا.
1: حياكم الله أيها الكرام، متبقي معنا دقائق معدودة وليست ثواني معدودة كما قلت قبل الفاصل، ونريد من أبو زايد الله يجزاه الخير يذكرنا بالحالة المتبقية معنا. نحن الحمد لله كان معنا 3 حالات، الحالة الثانية والثالثة قد تكفل بهما من شخص كريم نبيل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عليه أمواله ردا جميلا، وأن يرفع قدره إن شاء الله، ويبارك فيه وفي عياله وأهله إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: لكن تشرح لنا أستاذنا أبو زايد الله يجزاك الخير عن الحالة الأولى، لعل ربك يحدث بعد ذلك أمر
0: بإذن الله تعالى. سبحان الله دكتور، في بداية أي طريق يفترض أن يكون في حياتنا إحنا أحلام نتمناها. هذه الأحلام لربما أن يأتي يوم من الأيام أن تتحول إلى كوابيس في هذه الدنيا. فاليوم أنا لما أشوف هذا الشاب اللي في مقتبل العمر وامتلأت حياته عبارة عن أحلام يتمنى أنها تتغير، يصبح ذلك الشاب الذي يقف على منعطف الحين، وهذا المنعطف هو ما اختاره، ما غرته الدنيا، ولكن أصابه مرض ألا وهو الورم الخبيث في الدم.
1: ابتلي يعني.
0: ابتلي نعم. تغيرت ملامح حياته كلها، تغيرت أهداف وأحلام هذا الشاب. اليوم أصبح يحمل في جسده معركة صامتة من ورم خبيث في الدم. لم يعد يفكر بالأحلام التي كان يحلمها، بل صار يومه يبدأ بالسؤال واحد فقط، كيف سأعيش؟ من الذي سوف يزيل هذا الألم؟ من الذي سوف يسعدني بذلك الخبر؟ يدعو الله سبحانه وتعالى ليلا ونهار بأن الله سبحانه وتعالى يرسل له من يعالجه ويتكفل بعلاجه. أنا أقول مش لسنة، مدى الحياة. وهذه سارت مع جزاه الله خير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه بدون ذكر اسمه، أنه لما قال قال لا، قال حتى ألقى الله أو يلقى الله.
4: الله أكبر.
0: والله يعرف لين الحين أكثر من 10 سنوات وهو متكفل بحالة هذا الإنسان اللي له علاج لمدة سنة كانت في كل سنة 180,000.
4: الله أكبر.
0: الله يجزاه. قال لما ألقى الله أو يلقى الله. في اليوم إحنا نتحدث عن روح بشرية تتألم،
1: هذا لا يخاف الفقر،
0: لا يخاف الفقر،
1: يعني هذه مسألة مهمة أيضا.
0: وأنا أقول لكل واحد والله الذي لا إله إلا هو، أني لما أرى الإنسان،
1: يعني هل هو ضامن أن طول حياته يكون عنده هذا المبلغ الكبير سنويا؟
0: نعم، لأن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيبارك له، وأنا أشوفه قدام عيني البركة في عياله وفي ماله
1: سبحانه،
0: وأشوف السعادة في وجهه
1: سبحان الله،
0: وأشوف الرضا في وجهه. لكن لين الحين أكثر من 10 سنوات، يعني تتكلم على أكثر من 1,800,000.
1: ما شاء الله.
0: لكن قال لما ألقى الله أو يلقى الله، هذا اللي الإنسان لما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويقرأ باب السماء، مثل هذا فاعل خير الله يجزاه الجنة، تبرع لحالة هذا الشاب لأخت جزاه الله خير، فاعلة خير أسأل الله أن يبارك لها، تبرعت 10,000 درهم
1: للشاب
0: هذا الآن. نعم،
1: هذه تستاهل الدعاء يا
0: صلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أني أسألك لهذه المتصدقة أن تجعلها عن الهم بعيدة ومن الرحمة قريبة.
1: آمين.
0: اللهم حقق لها ما تريد واجعل يومها يوما سعيد. اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تغفر لها وترحمها.
1: آمين.
0: وتغمر قلبها بالسكينة والطمأنينة. اللهم اجعلها من الصالحات المحسنات، وتبارك في عمرها وصحتها ومالها ووقتها وأهلها وذرياتها. أسألك آمين. يا ربي أن تبعد عنها كل شر وفتنة وبلاء. هذه التعامل مع الله سبحانه وتعالى، هذا الصدق مع
1: كم
0: الله.
1: كم بقي للشاب بسايد؟
0: يعني تقريبا حوالي 36,000 درهم.
1: نعم.
0: اللي سبحان الله دكتور، يعني اللي بقوله لكل إنسان يسمعني اليوم، لو كانت الآيات لا تؤثر فيك فراجع نفسك، وإذا كانت الإنسانية لا تؤثر فيك راجع نفسك، وإذا كانت الأحاديث لا تؤثر فيك فراجع نفسك.
1: هني بسألك أنا أبو زاد، كيف يراجع الإنسان نفسه في مثل هذه الحالات؟
0: انظر، هل سخرك الله أن تكون جندا من جنوده؟ إني جاعل في الأرض خليفة. هل جعلك الله خليفة في هذه الأرض أن تساعد الناس هؤلاء؟ اليوم هؤلاء الذين يدعون الله سبحانه وتعالى أرسل الله لهم من العباد من يصونهم ومن يستر عليهم. اسأل نفسك لماذا اختارهم الله سبحانه وتعالى؟ لا تقول إن الله أعطاهم المال. شفنا الناس اللي تبرعت بال50 درهم، تذكر البنت الصغيرة اللي تبرعت لأختها لأن أختها الله يرحمها 10 سنوات عمرها، لأن أختها الله يرحمها علمتها شو معنى الصدقة. وكذلك والله يا دكتور، والذي رفع السماء بلا عمد،
1: صادق
0: بدون يعني ذكر هذه الأخت، الله سبحانه وتعالى رحمها وتوفت عمرها 17 سنة. كل ما أذكر تتصل لي أمها أني في عالم آخر، والسبب كنت في بيتهم ولقيت ورقة كاتبتنها بخط يدها، وهي تبرز في نفسها معاني القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن السرطان كان في جسمها منتشر. 17 سنة تكتب هذيك الرسالة بذلك الخط الذي يرتجف، وهي تقول وتوصي وتنصح بأن تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصدقة والتسبيح، وأصلحوا ما بينكم وبين الناس. 17 سنة، وهي سبحانك ربي، والله فتحت الملفات، بناء مساجد، كفالة أيتام، قرب إلى الرحمن، صدقات. هل اكتفت بجمعية واحدة؟ جمعيات، لكن والله لو شفتي كل اسم فاعلة خير، فاعلة خير
1: بدون اسم، يعني
0: بدون اسم، وهي عمرها 17 سنة. أنت اللي تسمعني اسأل نفسك هذا السؤال، شو هو اسمك عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا سوف، ما الذي تتمناه أنت كذلك أنك تتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى؟ اسأل نفسك هذا السؤال، أنت من هو أنت؟ مقامك عند الرحمن؟ فلذلك لما نتكلم بهذه الشيء، لأن سبحانك ربي الرسائل كلها اللي بنقولها لكل إنسان، الرحمة مع الله سبحانه وتعالى باقية ولا تنتهي. فلذلك الشاب في مقتبر العمر يعاني من ورم خبيث في الدم يحتاج إلى علاج شهري منتظم. المبلغ،
1: تعالوا نتسابق في،
0: والله سباق
1: جميل. يعني باقي تقريبا 8 دقائق بيعطينا أبو فايز، صح؟ 7 دقائق.
0: الله يزيد.
1: تعالوا نحاول نقلل هذا المبلغ. هذا الشاب لا شك أنه قاعد الآن يستمع إلى هذا البث ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن ييسر له من يدفع هذا المبلغ.
0: والله دكتور، الشاب لا يملك مصدر دخل، ترى لا يملك القدرة على تحمل تكاليف علاجه. أسرته تقف معه لكن القلب موجوع، تحاول أن تسنده لكن هي أمام واقع قاسي لا يتحمل. تخيل معي أن اليوم أنت أملك في الحياة مرتبط بموعد علاج، أملك في الحياة أن يكون لديك مال للدواء، ليس مال تشتري سيارة ولا مال تقعد في الكوفي مع الشباب. الفاصل بين الألم الذي يعيشه هذا الشاب وبين الراحة وبين التدهور اللي قاعد يصير له وبين التحسن وبين اليأس وبصيص النجاة، هو أنت اللي تسمعني من بعد الله سبحانه وتعالى. هو ما يطلب الكثير ولا يبحث عن الرفاهية ولا عن حياة مترفة، كل ما يتمنى أنه يمنح فرصة ليكمل الطريق، يكون إنسان طبيعي. ترى اللي بوصل لك إياه، ترى هو يحلم فرصة لمدة سنة، يعني علاجه لمدة سنة. إحنا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا وعمارنا فوق 45 و50 سنة، والله العظيم أما نستحي أمام الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى حامينا ومعطينا ورازقنا ومسعدنا ومسعد عيالنا. اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا لم يبتليك الرحمن؟ ابتلاك الله في مال تمسكت فيه، لكن الحقيقة تقول من أنت أمام الرحمن؟ راجع نفسك على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة لهذا الشاب الذي بقي له من المبلغ حوالي تقريبا 36,700 درهم.
1: كانت الحلقة في بداية الحلقة كان المبلغ يعني المطلوب لهذا الشاب 48,000 درهم. تم الحمد لله رب العالمين من خلال تبرعاتكم والسيدة الفاضلة التي تبرعت ب10,000 درهم للشاب، تبقى لهذا الشاب أيها الكرام 36,000 درهم. باقي معانا 3 دقائق، هل نستطيع أن نغطي المبلغ كامل لهذا الشاب، نسعده ونسعد أهله ونسعد أحبابه؟
0: سبحان الله دكتور، تعرف بإذن الله تعالى، الأمل بالله سبحانه وتعالى أن يرسل الله من يحبه، لأن أحب الأعمال إلى الله
1: وأحب الناس إلى الله أنفعهم
0: للناس. نعم. فلذلك أنا أقول لك الإنسان والله الذي لا إله إلا هو، ما بين الألم والأمل، مش المشكلة والله العظيم في الألم اللي يعيشه هذا الشاب، لكن المشكلة لما يتألم الإنسان بصمت. وياما ناس تألمت كثير بصمت، وأكبر دليل في ذلك انظر إلى نفسك، إذا اختليت مع نفسك كيف حرارة تلك الدمعة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: تخيل هذا الإنسان وهو يتألم بصمت، وهو يشوف الناس أنها كلها عايشة حياتهم وكأنه ما في شيء في الدنيا، يسأل نفسه يقول أنا متعب وأشوف الناس كلها بخير لكن تعبي كبير، والتعب اللي عندي ممكن أني أنا أرتاح فيه سنة، وهذه السنة محتاجة لي أن يقف أحد معي. من اليوم الذي يستطيع في الدقائق الأخيرة على 800
1: الدقيقة الأخيرة وأنت صادق؟
0: نعم، 800-16
1: دقيقة ونص
0: بإذن الله تعالى. 2,000 درهم وصلتنا كذلك للحالة الأولى، و1,000 درهم وصلتنا كذلك للحالة الأولى. ما زال الأخوة والأخوات يكتبون، وسأل الله أن تأتي التباشير.
1: اكتبوا بسرعة، خلنا نبشر الناس يعني
0: بإذن الله تعالى،
1: حتى لو يعني أنهينا البرنامج بدون شكر ولا ذكر أسماء، المهم أن نحن نصل إلى إلى إلى إلى الرقم المطلوب
0: بإذن الله. اللهم لك الحمد من فاعلة خير قرعت باب السماء،
1: الحمد لله رب العالمين،
0: ودعت الرحمن، فأسأل الله أن يبارك لمن أعطى 2,000 و1,000، وأسأل الله سبحانه وتعالى للأخت فاعلة الخير أن يجعل يدها مبسوطة للفقراء والمحتاجين والمساكين، وأن يبارك لها في مالها وأعمالها. وأقول ليش النصيب

0: الأكبر الذي سبحانك ربي كان في نهاية هذا البرنامج، وبإذن الله تعالى أن يكون لك النصيب الأكبر كذلك بالدعاء.
1: كل الشكر والتقدير للأستاذ معين عباد علي ممثل جمعية الإحسان، والتقدير والشكر للأستاذ محفوظ أبو عيدة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خير الإحسان، برنامج يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
3: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم

أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من إيآند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.AE. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائماً في أكثر.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. ترى
2: لمني بشوق وحضني

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات أف أم،
2: إمارات أف أم،
1: تسمع وكأنك ترى.
3: ما قد عصاني بعيشتي عمر دنياي، ولوني أبحكي كيف أقدر أحاكي. ما أدري وش اللي جاب هالحظ وياي، كل من شكيت لشخصا لقيتها فيه.

0: في إمارات اف ام دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
3: 3-2-1-Q.
4: في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة،
6: تخطيط حكيم،
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
7: ونحن عيال زايد،
8: أرضنا تسكن فينا
9: قبل ما نسكن فيها،
10: وقيادتنا الرشيدة
11: ما غفلت عينا عن أهلها
10: وقلبها مع كل واحد فينا.
4: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
12: والمقيم يلي لقي فيها داره.
13: الغرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
10: أرض أمان لكل من عاش عليها.
14: يجمعنا حب الوطن
10: وروح الوحدة
14: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي،
15: ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد،
10: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
10: الإمارات مستعدة.
16: The UAE is ready.
17: ونحن بخير،
10: لا تشلون هم.
18: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: شكراً شكراً عايشكم شكراً.
1: موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
3: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
6: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني، وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: في البداية يبدو الأمر عاديا، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا، حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثا عابرا، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكا في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.
2: مهما طال دربك ولا قصر، إمارات FM تفهمك بالمختصر.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة،

وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: لعبتك استمارات الام
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع
2: وانا يعني لا تختبر
1: ولكن

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: بعيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في البداية يبدو الأمر عادياً، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالباً. حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير، بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكراً من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثا عابرا، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكا في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا، لأن إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: وقرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حق،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا انخلقوا السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

إمارات اف ام تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: في البداية يبدو الأمر عادياً، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا، حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف.

0: المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثا عابرا، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكا في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.
1: الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

0: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومنه قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نتك

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ننس ناس البديع ناس نسبح لا نسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارة.

جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح واروح واسري ليل الظلام.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.